محجوب يا بس وجهك نور، بس وجهك نور. لبين اسمك مثلك صار يا بلاجن ولا

احيا بقى لعيوني ضيا لعيوني ضيا من وجنتك شاع نور يا بوشرق علي.

www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام اف ام

وفي الدين والدنيا عليك المعول. أتزعم أن الريق مني محلل؟ أتزعم أن الريق مني محلل؟ فريقي مدام والمدام

اسمه ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستيح، سوسه والمستيح، وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

ماكسيمو ام اف ام على 105.5 اف ام في المهدية، على 105.5 اف ام في المهدية، 104.5 اف ام في سوسة والمستيل. سوسة والمستيل، وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

اسمه MFM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، في الانستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام اف ام

راسخ على رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، في الانستغرام راديو ام اف ام جي، راديو ام اف ام جي، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام اف ام

www.fmtunisie.net. على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي انستغرام راديو ام اف ام تشيز، راديو ام اف ام تشيز، وعلى تيك توك راديو ام اف ام تشيز.

ام اف ام على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام

خمسة اف ام، المهدية 104.5 اف ام في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: توا الأربعة متاع الصباح على مزاج.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

50 ألف سنة. فاصبر صبرا جميلا

يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل

يحشرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وصاحبته.

فيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدرى.

مسه. إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم إلا المصلين

0: أظن
1: والذين يصدقون بيوم الدين.

هم غير مأمون.

فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون.

يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. صدق الله مولانا العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه

ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أن

بكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها

ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم

من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة

إن الله بما تعملون بصير.

كأنانيون قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون

هم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم

وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم

لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا

آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم فشابهت قلوبهم قد

الله ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن

فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا

ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا

وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهروا بيتي للطائفين والعاكفين

موجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر

وبئس المصير. صدق الله مولانا العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدري لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى.

يا جنة، إنها تذكرة، فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقض ما أمره، فلينظر الإنسان إلى طعامه

ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم.

السابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة إذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم

ما هي المأوى؟ وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أي

0: إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

أحصوا العدة. واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا

تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوا

وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا.

لم يحض. وأولئك الأحمال عجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ذلك أمر الله أنزله إليكم

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حيا

الصلاة خير من النوم.

0: هو أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو MFM.

صنف من الرجال الأطهار يندر وجوده في كل العصور والأزمان، رجل تستحي منه ملائكة الرحمن. لقب عثمان بن عفان رضي الله عنه بذي النورين، والمراد بالنورين ابنة النبي صلى الله عليه وسلم أم كلثوم ورقية رضي الله عنهما. جمع القرآن في مصحف واحد. لقي الناس في عهده من الثراء ما لم يحظ به شعب على ظهر الأرض، واستمرت عملية الفتح ما يزيد على 10 سنوات، ثم توقفت هذه الفتوحات بسبب الفتنة التي أجهضت الجهاد وأشغلت الناس.

0: قتل عثمان بن عفان في السنة 35 للهجرة، وكان سنه عند قتله 82 عاما، ودفن
1: في عيش سباحتك.

فلا أنت من خلق الجمال وأشهد. وإذا شدوت ناداك طيرا صادحا فلا أنت من

FM في المهدية على 105.5 FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

على ديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام

0: انا سام.
1: عيش سباحك.
2: على حبي وحبك وعدي ومكتوب لي احبك. يا سلام على حبي وحبك وعدي ومكتوب لي احبك. ولا نمشي الليل من احبك. يا سلام على حبي وحبك. يا سلام على حبي وحبك.
3: يا سلام على حبي وحبك. ده ما كان على بالي احبك. يا سلام على حبي وحبك. ده ما كان على بالي احبك. ولا نمشي الليل من حبك. يا سلام على حبي وحبك. يا سلام على حبي وحبك.
2: يا حبيبي هوا جنني والشوق ملاني جراح. يا حبيبي هوا جنني والشوق ملاني جراح. وحياتك تبعد عني وتسيبني عشان ارتاح.
3: وانا يعني ماسك فيكي ما هو قلبي المال.

0: حبك من ساعة قلبي محبك ما بنامش الليل من حبك يا سلام على حبي وأحبك وعدو مكتوب لأحبك يا سلام على حبي وحبك حبيتني صحيح
1: أمال
0: أتريني بقيت فرحان
1: عقبال كل لون زال يتهان زي هنانا عقبال كل لون زال يتهان زي هنانا
0: شوف وشي اصفر ازاي من حبك
1: شوف جفني احمر ازاي من حبك
0: شوف وشي اصفر ازاي من حبك
1: شوف جفني احمر ازاي من حبك
0: هتعيش يا روحي معايا تنسى حياتي في دنيتك كفايه حب

0: اسمع الموجة.
1: La suite après la pause.
2: C'est la pub. باش تستنفع برنامج بخصوص ليك ايكونوميك، ادخل لصفحة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة على الفيسبوك، ولا اتصل بأحد فروعها ولا بستيك، وتعرف على تسهيلات والامتيازات متاع البرنامج. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، التزام دائم ومتجدد. اللي تقتصدوا تربحوا.
3: أثار وبحر فيها تتلم، من ملولش صلقتة الشابة للجم، بلاد الماتشة والماشطة، الردال حرير الجامع والبرج الكبير، فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة، يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار.
4: شبيك جاري البيت كلم في روحك مولا بيز؟
5: والله ايش باش نقول لك، فاتورة الضو جاتني كاسحة المرة هذه.
4: وانت شبيك التوا ما ركبت فوتوفولتايك؟ فلوس كيسر دي انا اخوك ركبتها عندي سنين، خلصت القرض منه فيه وتوا الفاتورات ولا تجيني حكاية غير ما نحسيش.
5: مرات خذ ترخيص مع عند ستيك ومشي للبنك خذ قرض وجيب المقاول باش يركب لك، قرب لا تشدك شهور.
4: لا لا مش هكا بالكل، انت ما عليك كان تختار الشركة المعتمدة من عند لايانام اللي تلقاهم في السيت ويب، وننصحك باش تاخذ ثلاثة ولا أربعة دوفيات وبعد ما تتفاهموا صح الكونترا وخليهم يعملوا لك هما الإجراءات الكل كي قرض ستيك ومنحة الوكالة وزيارة المراقبة، وبعد ما يركبوا ويخدموا الانستالاسيون تجيك في كل فاتورة مبلغ اللي باش تخلص به القرض، وهكاك تخلصوا من الاقتصاد في الطاقة اللي باش تعمل. هذاك علاش قلت لك خلصت القرض منه فيه.
5: يعطيك الصحة جاري الباهي على هالفكرة وهالمعلومات.
2: بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
1: Retour du programme sur votre radio.
0: MFR.

www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام تونس.

0: تكلم انت.
1: La suite après la pause.
0: C'est la pub.
2: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب فيرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنوا لك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاي 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة.
0: تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فرنسي خو 29 جيجا 29 دينار و600، زيد معهم دي زابيل اون ليميتي بيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع اصحابك احبابك وعائلتك. لوفر فرنسي تاع تي تي، برشا انترنت وبرشا مكالمات.
1: Retour du programme sur votre radio.

صباح الخير، صباح الخير والسعادة وراحة البال، صباح التوفيق، صباح سعة الرزق. اللهم صباح يبدأ برضاك. أسعد الله صباحكم أعزائي المستمعين وأضاء لكم قلوبكم. صباح الخيرات وصباح الفركات، صباح فنجان قهوة وصباح السعادة لكل من اختار أنه يبدأ معانا نهاره. صباح جديد ومود جديد منذ بدل المود الماتينال اللي تعودت به على إذاعة مفام، الإذاعة الجهوية الأولى بالمهدية 105.5، باش تكونوا معانا وتسمعونا عبر الذبذبات، وكذلك باش ترافقونا صوت وصورة MFM بلس، باش تتواصلوا معانا على صفحتنا الرسمية في الفيسبوك. قبل من أمام الميكرو مؤسسي في الكوت تكنيك والإخراج صباح الأنوار ياسي موعز، صباح الورد وصباح الخيرات للسادة المستمعين مرة أخرى. دونك حلقة جديدة، وبالنسبة لنا دائما المواضيع متجددة، باش نمشيو بنزرت ونشوفوا المؤسسات التربوية وحمل التنظيف. الحقيقة تشوفوا مشاهد غير عادية في المؤسسات التربوية، وهنا باش يكون معنا المراسل يوسف إمراد ويكون أكيد حاضر معنا عبر الهاتف. كذلك غلق الطريق الرابطة بين معتمدية ولد شامخ ومعتمدية تهبيرة، وبالنسبة لنا تحديدا نحكيه على المحارزة. المنطقة هذه كانت احتجت لأنه 150 تلميذ ما تمكنوش من يعني باش يمشيوا ويلتحقوا بمقاعد الدراسة نظرا لغياب النقل المدرسي. كريم السعيدي يكون حاضر معنا عبر الهاتف، وهو عضو مجلس محلي بالمحارزة، وأكثر تفاصيل أكيد بعد شوية ونشوفوا بعد الاحتجاجات. هل النقل اليوم جاء؟ فما كار ما فماش؟ بعض التفاصيل أكيد بعد شوية. كذلك تلاميذ الخوالدية عمادة الطوهرة ما ترسموش، ما تمكنوش باش يدخلوا يقرأوا. النقل المدرسي كذلك ما هوش متوفر. أكثر تفاصيل مع عضو مجلس محلي المولدي الأحمر، ونشوفوا أكثر تفاصيل أكيد اليوم مع زوز ضيوفنا اللي باش يكون كريم عبر الهاتف وسي المولدي حاضر معنا في الاستوديو. سي محمد المسيري يصبح علينا، صباح الخير، صباح الفل والياسمين والورد لأحلى إذاعة. ربي يعينكم، ربي يوفقكم، وربي يفتحها في وجوهكم وينور طريقكم، وربي يعطيكم على قد قلوبكم ونهاركم أسعد الأيام. شكرا سي محمد. سماح سويد صباح النور والسرور والطاقة الإيجابية، شكرا لك يا سماح، كرم بالرمضان كذلك تطلع علينا وتعطينا برشا موجات إيجابية الحقيقة، برشا قلوب. مرسي بكو يا إكرام. الصباح مليء بالخير لا يتغير، ولكن كل يوم يأتي بشكل أجمل، وخير ما نستقبل به الصباح هو أن نحمد الله بعد ما أماتنا. لكل من لمح النور بقلبه صباح الورد والياسمين، لكل من استنشق طعم الحياة وصباح الورود الجميلة اللي تبعثها لنا، شكرا ليك. وأحنا نبادلوك نفس الباقة يا إكرام، ونهديولك نفس الباقة المميزة. مريم رهيف صباحكم ورد وفل، صباحك خيرات وصباحك دجلة وحليب كما متعودة تكتب لنا، شكرا ليك يا مريومة، تحية كبيرة ليك. سامية قعلول طلع علينا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عليك ما قلتي يا مزيانة. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله الذي أنعم علينا بيوم جديد، شكرا ليك يا سامية، ميرسي بوكو.

ومنورة يا منير، شكرا جزيلا. موافقة تقول لي سامية، شكرا ليك، موافقين إن شاء الله يا رب العالمين في كل خطوة في كل أكيد تفصيلة إن شاء الله يا رب العالمين. نجم نقول لكم اللي بعد شوية أكيد باش تسمعوا فاصل استثنائي مع المعسسي. شو محضرنا سي معز؟ قلت فاصل استثنائي، معقول ننساك فضل شاكر؟ شكون ما يحبش فضل شاكر الحقيقة؟ العزة. نبدأ بأحلى الأغاني وأحلى الفواصل وأكيد راجعين بعدها.

مواصلين معكم 8:24 دقيقة صباح الأنوار من جديد، وإن شاء الله يا ربي يدخلنا لكم بطاقة الإيجابية والكلمة المزيانة. نشوفوا أحوال طقسنا لليوم. سحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بالمناطق الساحلية الشرقية، ثم تشمل بعد الظهر محليا الشمال والمناطق الغربية للوسط والجنوب وبأقصى الجنوب، وتكون أحيانا غزيرة. تكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. بالنسبة للبحر يكون متموج فمحليا مضطرب بالسواحل الشرقية. وبالنسبة لدرجات الحرارة تكون بين 27 و33 درجة، وتكون في حدود 24 درجة بالمرتفعات الغربية. أوقات إصالات بالنسبة لليوم: الصبح كان 4:41 دقيقة، الظهر نص نهار و19 دقيقة، بالنسبة للعصر 3:39 دقيقة، المغرب 6:17 دقيقة، أما العشاء 7:42 دقيقة، شروق الشمس 6:07 دقائق، أما بالنسبة للغروب 6:15 دقيقة. مواصلين معاكم بعد شوية، أبراجنا ما تبعدوش علينا.

0: 18 après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولة صلقتة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردة الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار
0: Retour du programme sur votre radio. MFM.
2: MFM. J'aime.
0: J'aime.

واصلين معكم واكيد ابراجنا وحظوظنا لها مكان وتوتسويت نسمع الحمل الافكار الموجوده الحقيقه موجوده وباهية الافكار هذه لكن التنفيذ مازال الحقيقه ما بداش الوقت مناسب توا للتقدم يا حمل وباش تبدا الافكار هذه وباش تكون الافكار على ارض الواقع لازم تبدا الخطوات الاولى وبكل جديه نبعدوا على التسرع اوكي لكن الخطوات لازمها تبدا بالنسبه ليك المؤشرات بالنسبه للفتره هذه كلها ايجابيه دونك اللي عنده مشروع باش يبدا اللي عنده خطوه باش يبداها اللي باش يحضر حويجه اللي عنده سفر اي حكايه الوقت مناسب باش نبدا والخطوات الاولى وان شاء الله موافقين الثورة حالة من الاستقرار التدريجي بالنسبة لكم وإعادة ترتيب الحسابات كل كلمة باش تحسبها وكل خطوة باش تحسبها وكل تصرف كذلك يا ثور قاعد تميز ما بين أصحابك وحبابك وما بين العبيد اللي قاعدة تصطاد لك احنا نقوله في كلمة أو في حركة لذا اللي ما يعرفش قيمتنا يا ثور مين المستحسن نبعد عليه الجوزاء تغييرات تحتاج الى السرعه والتكيف كذلك مع الاوضاع الجديده صحيح فما برشا تغييرات التغييرات هذه اوكي باذن الله الكلها خير والكلها ايجابيه بالنسبه للجوزاء على خاطر الفتره هذه فتره ياسر حلوه رغم صعوبتها ولكن بالنسبه ليك انك تسرع باش تتاقلم مع الاوضاع هذا اللي راجع لك انت يا جوزاء نعرفوك مبدع نعرفوك تبارك الله عليك يعني عندك من الخبرة ومن الذكاء اللي تنجم الحقيقة تواكب وتنجم تتبدل مع كل تغيير السرطات فترة من الترتيب بالنسبة للسرطان والتحليل كذلك قاعد يحلل قاعد يرتب قاعد ياخو في الأولويات قاعد يصفي هذه تنفع هذه لا وهذا اللي يخليك الحقيقة البريود هذه تعيش حالة من الاستقرار النفسي الأسد الثقة مطلوبة باش تحقق التقدم وازن ما بين العمل ومواصلة العمل بالجد مش نبدأ حاجة ما نكملوهاش يا أسد ومش نقولوا هذيك سهلة خلينا نمشيوا للصعيب ساعات راك ما تنجمش تخدم حاجة صعيبة إلا ما تبدأ سهل العذراء الأمور قاعدة تتحل واحدة واحدة الحقيقة العذراء أموره تنفرج بعد فترة عاشها وعاش ضائقة مالية اللي أرقته برشا وقلقته ياسر بإذن الله ستفرج وأخيرا الحقيقة البوادر الحلوة يا عذراء لكن ترد بالك الفترة القادمة من كل انفاق في بلاستو يعني كل فرنك يلازم يمشي لبلاستو يا عذراء باش ما تعيشش نفس الفترة اللي عشتها الحقيقة ما نحبولكش احنا عدم الاستقرار المالي ومع عدم الاستقرار النفسي دونك المال يخلي النفسية مستقرة الميزان مهارة التواصل بالنسبة ليك هي حجر الأسد أساس إنك تخمم إنك تكون متواصل تواصل جيد مع المحيطين بيك هو سر نجاحك والحقيقة فما مهارات مميزة ويتميز بها إلا الميزان قاعد تتغير مع الأوضاع وتتغير مع الأمور وبش يكون نهارك ناجح يا ميزان برشا إيجابيات في نهارك اليوم الحقيقة يراجع راحتك النفسية لا أكثر لا أقل كيبدأ المرتاح نفسيا الميزان يبدأ كيبدأ قلق راه نهار ويتعدى سببا وبإذن الله الإيجابيات ستهل عليك العقرب رؤية قاعدة توضح بالنسبة ليك والعقرب يصفي ويختار قاعد الحقيقة يفهم وقاعد يحس روحه اللي هو فاهم روحه أكثر من العادة مو يولاتك خطواتك شنو باش تعمل الفترة الجاية شنو باش تقول هذاك إنسان نعطيه سري هذاك إنسان ما يستحقش سري لذاك أنت تفهم روحك وتفهم المحيطين الحقيقة إنجاز عظيم بالنسبة ليك وهذا يسهل لك أمورك الكل وخدمتك حياتك الخاصة حتى حياتك مع الأصحاب
القوس بالنسبة ليك فرص السفر قاعدة تتكرر، ولازم يا قوس تبادر وتكون صاحب المبادرة والخطوة الأولى. الفرصة راهي تجي مرة ما عاش تتعاود، وباش تخليك تبدل حياتك لازم البداية تكون جدية. الجدي الانضباط الالتزام يخليك يا جدي تقوم بأصعب المهام ويخليك في طريق الحقيقة مميزة وماهيش خايبة. تسمع كلام مدح، كلام تقوله لك يعطيك الصحة، وهذا الحقيقة يزيد يعزز نفسيتك ويخليك قادر على إنجاز أصعب المهام أكثر فأكثر. الدلو دعم كبير من المقربين، وبالنسبة للدلو الدعم هذا يخليه يواصل البدايات اللي بداها ويواصل الخطوات اللي قرر انه يبداها باش تنجم تكمل المشوار. الدعم هذا مهم ياسر باش يكون لك سند نفسي وباش يقويك اكثر يا دلو. بالنسبة للحوت ونختمه أكيد بالحوت، فترة من الهدوء اللي بش يعيشها بدأ يعيش فيها وقاعدة تستمر الحقيقة. الاستقرار التدريجي لحياة الحوت بعد فترة من التذبذب والقلق، والأهداف تبدأ تظهر، يفهم روحه شنو يحب شنو ما يحبش، والحقيقة بش يبدأ يجسد الأهداف هذية على أرض الواقع. كل يجسد هدفه على حسب الهدف، اللي يقرأ اللي يخدم اللي قادم على مشروع، ورب يعين الجميع. مواصلين معاكم أكيدة مال رهيف صباح الفل والياسمين لأحلى الإذاعة، وتقول أمي سهام بن فرج برج الجوزاء وتسمع فيكم، نقدم لها تحية كبيرة. تحية كبيرة ليك يا أمولة، وتحية المدام سهام، ونقولوا لها إن شاء الله يا ربي تكون تسمع فينا وتكون زادة معانا ديما وتكون ديما مستمعة وفية. تحية ليك وإن شاء الله يا ربي نهارك يتعدى أحلى الأيامات. محمد بحر صباح النور والياسمين، وإن شاء الله هنيكم الرواية إن شاء الله أجمعين يا رب العالمين. إن شاء الله أياماتكم الكلها تكون هكا زاهية راوية كيما صبحة المهدية اليوم راوية.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: Il faut que moi barche. Storyetek barche. Ouriletek barche. TikTokك فيديوهاتك على جروباتك برشا وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا والبرشا يحب البرشا مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600 زيد معهم دي زابيل اون ليميتي بيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع اصحابك احبابك وعائلتك لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات
0: retour du programme sur votre radio MF.

0: على الام اف ام.
1: رجعنا لكم من جديد مواصلين معاكم اعزائي المستمعين. بلاغ ضيع بنيه ركبت في تاكسي من السكه نتاع المهديه حتى ريزيدونس صالح في المهديه. اكيد نحكي ركبت في تاكسي خليت البورتفوي نتاعها طيحته فيها 250 دينار. دونك هذا النداء موجه لكل سائقي التاكسيات بربي كان ركبت معاكم البنيه هذه تتصلوا بينا على 93 213 219. كان لقيتوا بورتفوي البنيه راهي مصروفة هذيك مصروف قرايتها بالنسبة لها بربي قالت لكم كان فما إمكانية ولقيتوا البورتفوي تتصلوا بينا على 93 213 219 أو جيبونا البورتفوي أكيد وأحنا نتصلوا بالبنية نجمو أكيد تجيو لي مقر إذاعة MFM. نعود بورتفوي ركبت في تاكسي من سكة ترا إلى ريزيدانس صالح والله لا يضيع أجر المحسنين.

0: على الامفر.
1: اكيد بمناسبة العودة المدرسية قبل العودة وبعد العودة، حملات الصيانة بالمؤسسات التربوية لازالت متواصلة. نمشيو البنزارت ونشوفوا الحملة هذية للمؤسسات التربوية للنظافة والصيانة اكيد، وبمساهمة المجتمع المدني وعدد من المؤسسات الاقتصادية وكذلك جمعية منارة ببنزارت للاعلام والثقافة. اكثر تفاصيل مع زميلنا الاعلامي يوسف مراد. الو صباح الانوار سي يوسف.
2: صباح النور، تحيه ليك، تحيه لكل من متابع انا فان في هذه الصبحيه برنامج جلا نور. تحيه ليك، تحيه وكل من يشاهد معك في التاريخ.
1: شكرا لك سي يوسف. الحقيقة شفنا التصاور اللي بعثتهم ودجا معنيها يتعدوا. الحقيقة هذيك مؤسسة تربوية، تصاور يعني تدل على مؤسسة تربوية كانوا يقرأوا فيها، كانت ما ناش فهمين معنيها، فما شجرة فوق السطح سي يوسف.
2: شوف احنا في تحت اشراف السيد رئيس مسجد التربية سيد سالم بن يعقوب و السيد محمد بمتابعة السيد محمد دولة مع القسمي وقعنا منها توقف حملات نظافة بالمؤسسات التربوية عندي الدهونة لضم 6 مدارس ابتدائية وزوج مدارس اعدادية سيارة مصر في سلطان سياف معناها التصدي الى المعنى كنا وهو معناها في خطر معناها او شبه خطر للواجدين على المدارس.
1: ايوه
2: الصوره اللي قلت يمكن هي راهي يحتراوا العمل
1: جبدتني الحقيقه
2: بالحق. لا لا بالحق، لانه الصوره اللي تروها هذيك المشغله فوق السطح هذيك راهو مش وزير التربيه اللي يحاول، مش السيد بالغ اللي يحاول، السيد محمد اللي يحاول مدير مصرف، فثم اعوان كيان في المدارس معناها اعوان تنظيف هم يدفعوا للمواطن من واجبهم بعد كان محتاجات اليه وتحيات لكل اعوان النظافه في المدارس الاعداديه والابتدائيه. راهو هو راهو مجهود معناها تاع منها مدير المؤسسه التربويه المدرسيه معناها هذاك التدقق الدوري للاصلاحات راهو طول المده تعبى تسكر مجال المياه تاع توقيت المياه الامطار تاع الشتاء معناها ما تلقاش كيف تمشي تسكر ذاك اللي بيشيل معناها وقت المسكر في الشتاء ومن جبال بس تشك تخطب معناها حتى الشجره وسط الشتاء الدافئ معناها هذا يدل فعلا يدل على انه راهو ثلاث ليليه معناها بصراحه معناها الاتيان الأصبح من طرف مديرية ومؤسسية من المؤسسة التربوية معناها إذا نكون نفسه مع العمل نفسها بكذا ما فيه مدارس لهم اللي كان لو تستحر مش راح المدارس البداية بارك لو حتى انت تحت بعض وزارات معناها
1: أكيد
2: لكن أنا رأوا بعض كل البنية التحتية خارجة لا لأنه هو مجهود يكون أو مجهود يكون معناها ضمير مهني ومعناها
1: التفاصيل الدوليه للاستحاله انا بشيء بالحق ترى هنا المؤسسه التربويه ماهيش صحه برك، ماهيش اقسام برك، ماهيش اداره، ماهيش بيرو مدير هنا يعني حتى ال
2: ايه صور مختلفه من عديد مؤسسات
1: ايوه
2: رفحه معنا باش هذه معنا باش تكون جنب الاداره المؤسسه التربويه قبل كل شيء والشاهدين على ديانة المدارس هذوما اللي يعني مش شيء منظومية يقول لك مدرسة صح عندي عندك عوان
1: أكيد هذيك مهمة إي فوالا
2: بعد ما نرموا الكورة للمسؤول معناها خلي قلوب بعبارة صريحة بعد ما نرموا الكورة للمسؤول الجهوي أو المسؤول المحلي لا
1: حتى المسؤول هنا من واجبه الرقابة سي يوسف
2: فوالا مدير مؤسسة تربوية سامحني
1: أيه؟
2: ما كان احتراماتي لو معنا أن ننكتب حتى واحد ما سمينا حتى حد
1: لا لا ما نسميوش أما أي ما احنا نحكيو أون جينيرال
2: فوالا أون جينيرال مش حتى في زادولة بالك راهو
1: سؤال لا بارتو بارتو
2: بارتو القاهرة هنا راهو اشياء ما كانش تحط سلوم فقط ثقة بالصحة ذاك مرتين مرات السنة تو ينظر ما يقعش تراكم المياه وقع تسرب المياه الأقسام وياه في الحدود كما شفتم عليها بالحق لأنه من هنا نداء الزراعات كما شاء الله اسمه فينا حتى في الساحل المهدية كنت في كيف وفيش أنه في كامل الوطن الصيانة هي عندها دور تبعي في من البنية التحتية ومنها وقيمة قيمة معناها البنية كل شيء دوم منها.
1: أيه.
2: نبي في السيانة ومتابعة السيانة. راهو ما منها حد شيء.
1: إكزاكتومون.
2: حتى رأي ما عيش مش دولة جيت قبل كده خلنا نقول كان الصح هذه كمؤسسة تربوية وإدارية إدارة عمومية أو ما حتى إدارة خاصة عندك وقت معين أيام تقع الصحات مرضى البعيرة اللي كنا فيها لو اجتهاد أو أقل تكاليف أقل ضرر أقل منها خسارة للدولة
1: اختارنا عليها
2: حتى
1: للمواصلات. يعطيك الصحة وهنا نرجعوا لكم بالشكر انتوما كجمعية وأكيد المجتمع المدني والمؤسسات اللي الاقتصادية اللي ساهمت في الحملة هذه وزلتم مواصلين سي يوسف.
2: السيد وليد بنزار اللي هو رئيس مجلس الشيوخ للثقافة هو المسؤول الأول.
1: أيه.
2: كان عنده زيارات ميدانية على فن العودة المدرسية ومنا أوصى في العمل الجدي بسياسة المؤسسات لأنه عندنا توا مؤسسات اقتصادية التزمت فيها من المجتمع المدني المؤسسات هذا هو معنا احنا من خلال تدرون معنا بمتابعة معنا وبتعليمات المدير رئيس الجهة والثقافة المغتربة التعليم في وزارة هو السيد وليد بنزار عاود يقول بالحق التوسيع تاعو قاعدة تمشي بحذافيرها ما في متابعة
1: نحافظ مع بعضنا على نظافة المؤسسة التربوية وهنا ما تتم الصيانة إلا ما احنا قبل كل شيء تليم ذاتنا والأولياء زادا نستحفظوا على بالنسبة لنا مكسب راهي المؤسسة التربوية المؤسسة العمومية هنا مكسب كبير
2: هذا هو مطلوب هذا هو مطلوب ما في عليه ما نحن نقول مجفيك ما نحن نحكي بذلك أنا ما مريت حتى في مؤسسة تلفزية أو إذاعية أو تدعو إلى صيانة المدارس أو صيانة المؤسسة التربوية ما نحن حتى قبل العودة المدرسية مش لجولة سرعنا وقلوا أنا محمد نظافة
1: إكزاكت ما يلزم من قبل
2: لسا تكون مسبقة نجيس منها وهذا هو منها اللي سوقنا منها إلى مثل هذه الصور إليها إن شاء الله إن شاء الله تلبها من خلال إذاعتكم وإن شاء الله من خلال المجهود اللي قاعد تكون بين مجتمع المدني هنا إن شاء الله اللي تلفوا توصل وتبذل كل الصور إلى المؤسسة التربوية لأن راهي قبل يكون النادي أو المعتمد أو المنظومة الجهة
1: الثانية
2: راهو مسؤولية المنظمة تقعد مخطط في الإطار الإداري والمؤسسة التربوية مثل ما كان يا موتاو قبل كل شيء
1: أكيد
2: بعد قوم قوم تمشي وبعد قوم ما نرموش كرة وزيرة إلى المسؤول الجهوي أنت كمسؤول عن المؤسسة التربوية أنت تقوم بالعناية بالمؤسسة التربوية بغي حصل ظروف المتاحة ما تطلب حتى شيء إمكانيات بشكل صح لا طلب بالله لا طلب ميزانية
1: وهذا البديهي
2: سامحني سامحه وطلبته واستلزم جيني دي شيء أقوم بهذيك أنتو يقعد استحى نظيف وتصرف المهنة قاش معنا التعوريكي مثلا السقف نتاع مدرسة يبدأ معليها تحقاها يبدأ مسكر مبوشي والمه يعرف ما يتعدى عليها عام تين ونزيد العام الخير والعام البعض بتولي بكات حال بدون مدى مشي تزحى لتوصي بينا قاعد تصرف بالمية
1: واضح يعطيك الصحة بإذن الله من خلالك أنت أكيد هذه رسالة لكل البلايص البقاع الموجودة في تونس الجميلة أكيد الصيانة تجي لكن الحفاظ على مؤسستنا التربوية مهم جدا باش اللي نصلحوه ما يفسدش فيه سعزيدة سي يوسف إن شاء الله أكيد شكرا لك سيدي شكرا لك وإن شاء الله موافقين
2: شكرا لك
1: إلى لقاء سي يوسف شكرا لك ما زلنا مواصلين معاكم اكيد فاصل وراجعين بعد شويه. بعد شويه نحكيوا على احتجاجات اللي صارت بولاد الشامخ وبالتحديد معتمديه, خلينا نقول منطقه صلاتنا من عماده المحرزه الشماليه بالتحديد, ونشوفوا جراء الاحتجاجات هل النقل المدرسي الحافله الكار جات ولا ما جاتش اليوم.

0: 59 دقيقة. احتجاجات البارحة كانت على عدم التحاق تلاميذ بمقاعد الدراسة جراء غياب النقل المدرسي، كان غلق للطريق وكان احتجاج كبير. اليوم نتابعوا تفاصيل مع عضو مجلس محلي بالمحارزة، عمادة المحارزة الشمالية بالتحديد، سي كريم السعيدي. ألو، صباح الأنوار سي كريم.
1: كثير إذاعة مسام، شكرا لكم على التغطية الإعلامية لكل الجهات وبالتحديد المحادثة الشمالية معتمدية ولد شامخ. اللي صار البارح هو بناء على يعني احتجاج الأولياء، يعني غضب الأولياء هو بناء على اللي صار يعني لصغيراتهم، وأنه منذ بداية العودة المدرسية صغيراتنا اليوم يعني الأربعاء 23 سبتمبر 2026 هي مباشرة التلاميذ لأول يوم دراسي.
0: يعني العودة المدرسية بالنسبة للمحارزة الشمالية، عمادة المحارزة الشمالية، ما تمتش يوم 15 سبتمبر كما صغيرت الكل وتلامذة الكل، نتيجة النقل المدرسي.
1: نتيجة النقل المدرسي، وأنه في العام اللي فات والعام اللي قبله وفرت وزارة التربية يعني حافلة نقل مدرسي تقل التلاميذ من مدخل صلاتنا بالتحديد عمادة المحارزة
0: أي
1: على مسافة 6 كيلومتر إلى المدرسة الابتدائية بالغرارقة. يعني أثناء 15 سبتمبر أو قبل بأيامات قبل بنهارين 3 أيام تعذر عليهم نقل التلامذة اللي 6 كيلومتر، يعني معاناة كبيرة للصغيرات، وإذا والديهم مش يرافقوهم يعني مش يتعطلوا والديهم على العمل، الأولياء خيروا أنه يرقوا صغيراتهم حتى لين تتوفر الحافة، لأن 6 كيلومتر لازم باش يرافق الأب ولا الأم للمدرسة، وهذه مش طريق عائلة كاملة يعني مش يصير خلل كامل في العمل وفي يعني يلزم مرافقة الصغيرات. صارت يعني صبروا الكثير الأولياء، أنهم كل يوم وعود بالتنسيق يعني مع الإدارات المحلية والجهوية، كل يوم يعني تسويف باش يصير باش يتوفر سائق باش يصير كذا، ووصلوا انهم حتى يعني نقولوا باش وزارة التربية نقولوا ممكن ما حبتش زادة يكون تراها مع شركة النقل بالساحل باش يعطوهم الشوفير للحافلة. الحافلة في المندوبية والسائق موجود في شركة النقل اللي كان يخدم معهم في العامين اللي فاتوا، اثنية ما اثناء معناتها ما تمش توفير السائق ما تجددش الكونتراس، غيراتنا بقوا هم الضحية.
0: يعني الحافلة موجودة بدون سائق، هذا العائق يعني
1: صار الغضب من تلقاء أنفسهم، غضب الأولياء أمس وغلق طريق الرابط بين معتمدية هبير ومعتمدية رد شامخ. جاء السيد المعتمد والسلطة المحلية وجاوب مع المطالب نتاعهم، تمت مراسلة الإدارة الجهوية في الحين وتم توفير يعني للسائق بالوقت، وجاتهم الكار اليوم والحمد لله.
0: اليوم جيتهم معنا وقت الكار،
1: اليوم جاتهم في وقتهم يعني
0: في وقتها العادي،
1: في وقتها العادي اللي ما حبيناش نوصل بالشيء هذا. علاش ما صارش من قبل او علاش ما صارش تنسيق بين الادارات الجهويه او الوزارات باش على الاقل يامنوا معناتها لك الصغيرات 150 تلميذ مش شويه حرموا من اول يوم، يعني حتى فرحه العوده المدرسيه نوعا ما نقولوا بلغتنا احنا تنغصت الفرحه نتاعهم بامثلي يعني بحكم جت متاخره، واحنا نقول الحمد لله اللي صغيراتنا عادوا الى مقاعد الدراسه، لكن ماذا بينا ما عادش تصير الوضعيات هذه، وبالحق الجهات المحرومه هذه لابد من لفت النظر لها، ومن اللي بالحق من يعني لابد من يعني اعطاها حقها يعني تاخذ حقها في في في في في كل شيء، يعني مش كان نقل مدرسي ريفي مدرسي، هذا نقل ريفي مدرسي، فما بالك النقل المدرسي يعني اللي قل صغيراتنا للليسيات معاناة كبيرة زادة بالحق الكار
0: في نفس يعني المنطقة زادة
1: في منطقة المحارزة الشمالية.
0: اعطينا معطيات
1: يعني صغيراتنا في الليسي تويكا 20 كيلومتر، يعني الكار اللي تهزهم يعني ما تابع شركة النقل الاستياس فرع الجم، يعني كار تسوي انت كار صغيرة كانت نقولوا كار بكلفها زوز فاقونات كبيرة، الكار جاتهم من اول نهار وطاحت طان من العشية معناتها ما روحتش بيهم، جاتهم من رخمة
0: من نهار اللول هزتهم وما روحتش بيهم،
1: النهار الثاني هزتهم وما روحتش بيهم، تصور بنات وصغار من الستة متاع العشية والسبعة متاع العشية بربار ستوف مروحين على 20 كيلومتر، يعني شيء يندله الجبين. ما حبيناش تصير علاش نقولوا من الاول ما تصيرش الصيانة من الاول، وإلا وينهم الحافلات اللي توفروا لولاية المهدية؟ علاش ولاد الشامخ ما خذتش حقها من الكيران هذا معلش
0: مش برشا في بالي حافلات الحقيقة خطر ما تحلش الأزمة تبارك الله مناطقنا الداخلية ما شاء الله. لكن هنا ما هيش مشكلتك أنت ولا مشكلتي أنا، هنا مشكلتهم هما لازم يلقاو الحلول.
1: يعطيك الصحة.
0: دونك
1: شنو الحل بتاعهم؟ أنهم صغيراتنا يروحوا على زوج سفرات بكار صغيرة ما تهزش 100 صغير 100% ما تهزش 70 80 مرتاحين، كار تهزش 150 200 تلميذ يعني صغار بلغتنا بالحق
0: يعني تمشي وتجيها تعمل سفرة يعني تهز سي كريم يعني الكار تهز تلم ذات من الليسي تروح بهم للمحارزة ومن بعد ترجع باش تهز بقية تلم ذا هيك نفهم
1: ومن بعد ترجع باش تهز من بلد الشامخ للصمرة.
0: تقريب وقت تقريب قداش وقت يقعد التلميذ باش يروح؟
1: يعني تصور انت باهي الكار اذا مش تهز لاخر نقطة تصلات 22 كيلومتر وشوف قداش من محطة مش عارف 10 ولا 12 محطة باش تحضر كل محطة يعني تبقى تقريب ساعة ربع باش توصل وبعد ترجع تهز معناتها توصل للصمرة 10 كيلومتر اخرين شوف قداش من محطة هذه معناتها ما يلزمها حل جذري بالحق لازم كار جديدة على الأقل لكتلين رام بحكم الطقس والسخانة والزغط والكار معبية راهي معاناة السياراتنا أمس منصرحوا بالشيء معناتها المعاناة اللي عايشينها. الموضوع الآخر اللي هي زاد البنية التحتية تم 500 متر الكار ما تدخلش يعني تصور أنت 500 متر الكار ما تتعداش في طريق مكسر في منطقة الصلاط مطريق مكسر الكار توصل لشطر الطريق وترجع ما توصلش لأن مطريق ما عاش فيه.
0: وكيفاش يعملوا من بعد؟
1: يكملوا على ساقيهم
0: على ساقيهم. قديش قديش 500 متر
1: تخرجت لها التجهيز وعينتها وعلى اساس يلزم يتعاود هذا من 2024 راهم
0: الى حد هذا اليوم المعاناة
1: لهذا اليوم من 2024 تصور 2026 عينتها المندوبية الجهوية للتجهيز وعملت فيها انا على طريق المجلس المحلي تقريب 7 مراسلات وصورتنا وثبتنا وكتبنا الى حياة المندوبية
0: يا رسول الله.
1: يعني انت راي النقل مربوط بالبنية التحتية
0: سي كريم ابعث لنا التصاور كان عندك
1: بإذن الله
0: ابعث لنا به
1: اوكي ان شاء الله. مشاكل بالحق مشاكل بالجملة في المناطق الداخلية بالاخص النقل لصغيراتنا عطينا لصغيراتنا مأمنين على الاقل صغيراتنا يأمنون في رحلاتهم وراي الكار لهذا صغيرات سويكة من المدرسة الابتدائية راهي يعني يقولوا بصفة وقتية شهر شهريا ليني يشوفوا شوفير آخر تابع وزارة النقل يعني تابع العمل نتاع وزارة النقل ماذا بينا ما نزيدوش نشوف الفخ نتاع تعطل صغيراتنا والاحتجاجات ماذا بينا حل من تو معناتها اخذوا الشوفير من الاسياس على شهرين ولا ثلاثة شهور
0: يعني الشوفير اللي الشوفير توا اللي التحق بالخدمة نتاعه شهرين ثلاثة شهور ماكس
1: اي على حسب حديثهم شهر شهريا ثلاثة شهور الاتريمس الاولانية ماذا بينا
0: من وبعد
1: نتاع زاد
0: وبعد
1: الله اعلم مش يشوفوا معناتها شوفير جديد باش يعدي البرمي يعدي من العمل نتاع وزارة التربية يعني من العمل نتاع وزارة التربية يعدي برمي يشوف ياخذ برمي وثم يعدي يسوق صغيرات متربص يعني ماذا بينا
0: هنا مستقبل صغيرات مربوط بالسائق موجود ولا مش موجود
1: يعطيك الصحة واللي صغيرات من 6 كيلومتر ياسر عليهم صغيرات في التحليل وفي في السنة الأولى حتى البنية الجسمانية متاعها ما تزيد قد الكارتابلة
0: والعائق اللي في الكياس ما تمش التدخل فيه باش التلمذات يوصلوا قدام المدارس متاعهم أو الإعداديات فيه بصفة عادية كما التلمذات الكل
1: يعطيك الصحة الكار راهي ما تدخلهمش غادي الكار توصل لشطر الطريق وترجع على خاطر فيه طريق مكسر كيران الزوز هم كيران الزوز ما نجموش يدخلوا فيه الطريق هذا
0: يعني متوما يعطيكم الصحة كنتم معاونين إلى أقصى حد إنما جمعتين توا هذه جمعة ثانية والصغيرات ما دخلوش يقراو
1: اليوم معنا ترى صغيراتنا رجعوا شوفوا بدات التقييماتهم
0: بدات التقييمات سي كريم بدات التقييمات الأسبوع هذا بداوا التقييمات من هالاثنين بدات التقييمات
1: بدات التقييمات الأسبوع هذا بدات التقييمات وشوفوا المراجعة اللي فاتتهم نتاع الأول الجمعة ويعني حتى صغير منتهي أن موش مهيئ نفسانيا كان فرحان باش يرجع 5 سبتمبر حتى تاي انا فيه ما تعبت
0: يعني ما كانتش عودة عادية ما كانتش فرحة متاع عودة مدرسية لمقاعدة دراسة كيما تلمذات الكل الحقيقة
1: تعب حتى الاولياء بالحق ومش فرحانين اصلا باللي صار معناتها شيء يوجع بالحق شيء موجع للجهة تتحرم معناتها صغيرات 150% احنا اليوم بالحق نطالبوا وعديناه ان شاء الله في البرنامج بتاع المخطط الفانتيسترون مدرسة ابتدائية 150% يتحققوا مدرسة
0: اكيد اكيد
1: باش نقص المعاناة هذه. مدرسة ابتدائية ونحقق غيراتنا في منطقة صلاتنا مدرسة ابتدائية إن شاء الله اللي جاي خير وكهو.
0: إن شاء الله سي كريم يعطيك الصحة على المداخلة. شكرا ليك خذينا لك من وقتك, نعرف وإحنا وقت البوز خذينيك باش ترجع تخدم على روحك. يعطيك الصحة شكرا ليك سي كريم, والحمد لله اللي المشكل تحل, وإن شاء الله إحنا نقولوا معناها الحل ياخذوا فيه ساعة من بعد شهرين ثلاثة ما تصيرش نفس الحاجة بالنسبة لتلامذتنا توا. شكرا ليك شكرا ليك وإلى اللقاء. شكرا ليك إلى اللقاء. سما دونك مواصلين معكم أعزائي المستمعين. بعد شوية كذلك نحكي على تلامذة من الخويلدية عمادة إطوهرة ما رسموش ما دخلوش يقراو, وكذلك مشكلة النقل المدرسي.
2: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد الناتشة والماشطة الردي الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي نيح لكان في السقيفة الكحلة يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار.
3: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة, تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة عليلي مام للخياطة والتطريز في قصور السيف, تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش نضمنولك معادلة الأقدمية, يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولايت 98-320-547 شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة.
4: Retour du programme sur votre radio. MFM.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم www.mfmtunisie.net.

0: على الام اف ام.
1: رجعنا لكم من جديد مواصلين معاكم تلاميذ، احنا كي نقولوا تلامذة نقولوا سبعة تلامذة، خلينا نعطيو العدد اكزاكتومون، سبعة تلامذة من خويل دياب من عمادة الطوهرة بلا ترسيم بلا دراسة، ما لحقوش باش يدخلوا كيما الصغيرات الكل. والاشكال اكيد نفهموه مع ضيفي سي المولدي الاحمر، عضو في المجلس المحلي بنفس العمادة. عسلمة، مرحبا بك.
2: شكرا سيدتي على هذه الاستضافة لإدارة الرأي العام حول هذا الموضوع الحارق. صح التعبير،
1: يعطيك الصحة. كيفاش الحكاية متاع التلامذة هذوما اللي ما تمش ترسيمهم وما التحقوش بمقاعد الدراسة، كيم علاش سبعة تلامذة من جملة التلامذة؟
2: شكرا سيدتي مرة أخرى على هذه الاستضافة لإيصال صوت من لا صوت له، وتحديدا صوت أهالينا بعمادة الطوارة وتحديدا منطقة الخوالدية مرة أخرى.
1: يعيشك، مرحبا بك.
2: شكرا. بالنسبة للسبعة تلامذة أظن توما التحقوش بمقاعد الدراسة من منطقة الخوالدية عمادة الطوارة مع تمديد الجم، الأسباب كالآتي. اللي بدأت أظن يدرسوا عادة بالمدرسة الابتدائية انصيرات، يدرسوا بالمدرسة الابتدائية بانصيرات، متوفر لهم النقل المدرسي ويبعدوا حوالي 6 كيلومترات عن المدرسة الابتدائية، النقل المدرسي متوفر. لكن لوليداتنا اللي يوصلوا السنة السادسة من التعليم الابتدائي يقع توجيههم مباشرة إلى المدرسة الإعدادية بالثالثة. السؤال المطروح مثلا لسان الناس، علاش ما لم يلتحقوش بالمدرسة الابتدائية؟
1: هذا السؤال اللي باش نطرحه.
2: المدرسة الإعدادية، نعم،
1: علاش ما خذوش بلايص؟
2: علاش ما، مع الأسف أن من منطقة الخوالدية إلى المدرسة الإعدادية بالثالثة المسافة حوالي 6 كيلومترات
1: وبعيدة
2: تقريبا من منطقة الخوالدية، القرية هذه منطقة الخوالدية إلى المدرسة الإعدادية بالثالثة حوالي 6 كيلومترات أو إنما قل أكثر من ذلك. السؤال المطروح، علاش ما تحقوش؟ علاش ما تحقوش؟ خاطر عدم توفر لا نقل مدرسي لا نقل حضري لا حافلة تنقل الوليدات هذوما، القصر هذوما، الوليدات الأبرياء هذوما باش يلتحقوا بمقاعد.
1: ما فماشي نقل بالنسبة للتلامذة؟
2: نعم، نقل متوفر، نقل مدرسي متوفر للمدرسة الابتدائية فقط. بالنسبة للمدرسة الإعدادية بالثالثة النقل المدرسي غير متوفر، النقل الحضري غير متوفر، الحافلة غير متوفر.
1: سؤال آخر، التلامذة اللي مرسمين اللي يتنقلوا للمدرسة الإعدادية كيفاش يكون منين معناها قرابة؟
2: المعتاد الوداد هذوما، خاطر المسافة يعني مقر اللي قام سكنهم قريبة من منطقة الجبل.
1: شو على ساقيه؟
2: تقريبا النقل متوفر، نقل الريفي والنقل والتاكسي الجماعي متوفر من منطقة الخوالدية إلى مقر معتمدية الجم وأحواز، من معتمدية الجم داخل المدينة متوفر النقل، يعني التلميذ يطلع الكياس يلقى النقل مباشرة. أما من منطقة الخوالدية إلى المدرسة الإعدادية بالثلاثة النقل غير متوفر بالمرة، لا نقل لا مدرسي لا حضري لا حافل.
1: ودونك واللي التحقوا تلامذة بالمدرسة الإعدادية دونك فما نقل بالنسبة ليهم وين يسكنوا؟ نعم. السبعة تلامذة هذوما بعاد برشا،
2: الخوالدية هذوما مدينة الجم في المسافة أقرب من المدرسة الإعدادية بالثلاثة.
1: به وهنا كيفاش يتم معناها
2: شنو السنوات المعتادة، يعني السنوات يلتحقوا بالمدرسة الإعدادية الحي الجديد بالجم، لكن في هذه السنة الدراسية السيد مدير المدرسة الإعدادية الحي الجديد بالجم كان الجواب متاع أن طاقة الاستيعاب لا تتحمل بالنسبة للسنة هذه، ثوف السنوات الفارطة كان يتحقوا بالمدرسة الإعدادية الحي الجديد،
1: يعني
2: لكن السنة هذه السيد مدير المدرسة الإعدادية الحي الجديد
1: قال ما عنديش بلايص.
2: بالضبط تقريبا كما قال ما عنديش بلايص والأقسام مكتظة ورفض إن صح التعبير
1: على خاطر المسافة. خلينا نزيد نبسطوا للناس تسمع فينا.
2: نعم. نعم.
1: خاطر المسافة بالنسبة للتلامذة لمعهد الجم يكون أقرب.
2: نعم.
1: وفما نقل.
2: نعم.
1: فما
2: نعم.
1: نقل.
2: فما نقل ريفي، فما تاكسي جماعي، يعني النقل متوفر بالنسبة للتلامذة 4.5 كيلومترات تقريبا. أربع كيلومترات ونصف، يعني النقل موجود والتاكسي جماعي موجود. أما بالنسبة من منطقة الخوالدية إلى المدرسة الإعدادية للتاسع 6 كيلومترات أو أكثر، 6 كيلومترات النقل غير متوفر، لا نقل لا مدرسي لا حضري لا حافلة. هذا هو الإشكال. إحنا المطروح
1: هنا واضح، وهنا توا التلامذة لا رسموا في التلالسة ولا رسموا في الجم،
2: هم مجبرين باش يرسموا ترسيم في المدرسة الإعدادية بالتلالسة، لكن بعد يلتحقوا بالمدرسة الإعدادية الجديدة. هذا المعتاد،
1: هذا المعتاد.
2: لكن هذه السنة السيد مدير مدرسة الإعدادية الحي الجديد طاقة الاستيعاب حكوا مع الاولياء حكوا مع المسؤولين قال طاقه الاستيعابه ولا هو الحق في ذلك حتى طاقه الاستيعاب يعني ما ومقتضى وبعد حتى الحاح واصرار من بعض الاولياء رفض ولا هو الحق في ذلك هو ايش معناه بمعنى معليش نبرر له ولا معليش الواحد ما قال لك طاقه الاستيعاب يعطيني قال لك مش نقبل اكثر من الطاقه نتاعو مش حط التنبيه وين مش حطها وين مش باي طاقه الاستيعاب ثاني تاع القسم 36 مش يقول لك نقبل لك ولدك 37
1: اي وشو الحل بالنسبه للتلاميذ
2: هذا هو السؤال مطروح وهذا هي بالنسبه يعني كان النقطه الاعلاميه اليوم وصلتوا الاضواء باش نشوف الحلول ونجدوا الساده المسؤولين يعني الجهويين والمحليين بالرغم راهو للامانه باش نكون صادق وامين السيد معتمد الجم تدخل للامانه وكل امين وصادق وتحاور مع السيد مدير المدرسه الاعداديه ابو القاسم الشابي بالجم السيد بشير
1: ما غير ما نسميه مثال الصفه وبرا خير خير صفه خير
2: ابو القاسم الشابي بالجم تحاور معه وكان الرد ايجابي نعم عبر عن رغبته في قبول هضم التلامذة هضم لكن ثم بعض الاولياء رفضوا قال لك احنا مش
1: بعد برشا
2: علاش قال لك تولي هم خاطر باش نكون معاك واضح وقتي في الصوره ياخذوا النقل يوصلوا لمدينه الجم بعدين مدينه الجم مش يطلعوا حوالي 2 كيلومترات على القدمين خاطر ما
1: لا بعيده برشا تولي ما عادش
2: سامحيني مش يولي التنكيل بين ظفرين مضاعف
1: سبع اساسي خلينا نقولوا سبع اساسي راه مازالوا صغار مازالوا اطفال
2: قصر يا سيدتي الكريمه ودورك واحد وبالرغم ان المدير المدرسه الاعداديه ابو القاسم الشابي للامانه كانت يديه مفتوحه بالرغم راه عنده بعد عديد من الاشكاليات يعني بالرغم المؤسسه هذه بدون قيم عام خارجي ونقص فادح في القيمين واي جيدا معقول الا انه عبر عن رغبته في قبول هذا التلامذه بالرغم انه عنده برشا صعوبات من المنبر هذا
1: يقول لك ناخذهم خاطر سبعه ماهمش برشا
2: خاطر علاش نقول لك حاجه انحازه نقولها لك خاطر مسؤول وطني صادق غير اصيل انحازه لابناء الشعب انحازه لابناء البؤساء قال لك ما يسالش بالرغم المعاناه في المؤسسه يعني وعنده برشا صعوبات في المؤسسه الا ان انحاز لابناء البؤساء وانحاز لابناء الشعب وعبر عن رغبته من البامبر
1: خلينا نقولوا ابناء الخويلديه من عماده الطاهره طوهره خاطر ابناء البؤساء ما نحبهاش ماهوش بؤساء
2: لي لو لاحظتي يا صديق سيدتي العزيزه ناير عينت التلمذات وشفتهم وشفتك الوجوه مصفره وكل
1: ما دخلوش يقراوا كيفاش تحب وجوههم ورديه
2: وفي حاله نفسيه كارثيه وما هناك ما المنبر الاعلامي هذاي الناشد المندوب حمايه الطفوله نعم الناشد مندوب حمايه الطفوله للتدخل العاجل في هذا الموضوع وايجاد حلول جذريه لمنطقه الخوالديه بما ما نقدوش نربيتو في كل سنه في هذا نفس الاشكال ادعو السيد مندوب حمايه
1: يعني الطفولة. يعني المشكل متواتر كل عام
2: لا تقريبا السنوات الفارطه كانت
1: تلقاو حلول
2: شويه مرونه ان صح التعريف اما السنه هذه تم صد تام بعدم قبول هذوما وليداتنا السبعه من عماده الطوهره، عماده الطوهره راهي تعاني عانينا في البنيه التحتيه ما لناش، عانينا في النقل ما لناش، الصحه ما لناش، لكن التعليم العمومي خط احمر يا ساده المسؤولين، وليداتنا يلزمهم يلتحقوا بمقاعد دراسه في اقرب فرصه، يا ساده المسؤولين، هناك الناشد السيد وزير التربيه، السيد المندوب الجهوي، السيد ولي المهديه، الساده المسؤولين الكل يلزمهم يلتحقوا في القريب العاجل وليداتنا بمقاعد الدراسة لحل هذا الإشكال رانا احنا ناس وطنيين وناس صادقين وناس مسؤولين ونعرفوا احنا لا نبتاع فوضى لا نبتاع بلبلة لا نبتاع تخريب أما لكني وليداتنا مشوا ضحايا هذا القرار التعسفي أو القرار الارتباطي أو القرار الأحادي الجانب ما باش يعني وليداتنا يلزمهم يلتحقوا في القريب العاجل بمقاعد الدراسة يا سادة المسؤولين رجاء يا سيد والي المهديه هذا الموضوع هذا نورمالمون
1: مهم برشا عنده اولويه
2: نعم اولويه حاقه نعم وهناك الناس زاد حكماء المندوبيه الجهويه للتربيه كنقول السيد السيد الكاتب العام السيد المسؤولين الكل في الشان التربوي
1: بصفتهم الكل
2: بصفتهم الكل الى ايجاد خاصه الحكماء خاصه الكاتب العام تاع المندوبيه الجهويه للتربية المهدية وسيد المندوب عندي فهم ثقة عالية إيجاد حل وقتي سريع وسريع جدا لوليداتنا السبعة عظمة وليداتنا القاعدين في حالة
1: حل الإشكال
2: وأقترحوا صدقيني يا أختي في الحالة النفسية أقترحوا يعني بعض الحصص لتهيئتهم حصص نفسية اللي من عند طبيب نفساني عرضي على الطبيب نفساني
1: شفتهم أنت الوليدات سيمولدي
2: مأساوية
1: شنو يحكي وشنو
2: صدقيني يا زوز وليدات هذاك التو المشهد هذاك راه التو زوج ولدات يبكوا. شفتك المشهد هذاك صدقيني ما نجمش ما عادش نجم نتحاور.
1: اش قالوا لك سي المولدي؟
2: نحبوا نمشي صحابنا شباب يقروا احنا ما نقروش.
1: اش بي صحابنا تقرا وحنا هنا يحسوا
2: فاتوني الدروس كيفاش نعمل فاتوني الدروس
1: يحسوا بالنقص.
2: شكون من يتحمل هذا التاخير؟ التاخير ولداتنا بعدم التحاق بمقاعد دراسه، من يتحمل النقص في التحصيل المعرفي؟ التحصيل المعرفي الدروس فاتتهم، شكون يتحمل مسؤوليته؟ وبعدين انتابوا بالنتائج وانتابوا بالوا وا وا وا وا وا. وعلى فكرة سيدتي الكريمة رانا نحن من العوامل هذه متاع يعني الإشكاليات متاع النقل المدرسي والبنية التحتية والنقل المدرسي وا وا وا، راني عندنا في المعلومات تطوير نعطيك إحصائيات، عندنا راني برشا وليدات القطاع المدرسي عندك نسبة كبيرة
1: أي سي المولجي. مادام باش نتحولوا من موضوع الموضوع من موضوع الترسيم للوليدات هذوما للسبب الحقيقي وراء المشكلة هذه، المشكلة اللي فيها تلامذات هذوما على حسب الاعتقاد وهذا هو اللي باش يتقال لما حالة هو السبب الأساسي غياب النقل المدرسي، على خاطر كان جاي متوفر النقل ما تتلزوش اليوم تهزوا تلامذة من اللي سي
2: النقل متوفر للمدرسة الإعدادية بتلاسة ما كانش يكون الإشكال هذا مضروب
1: ولا
2: ما كانش يكون الإشكال هذا مضروب.
1: دونك النقل المدرسي هو اللي يسبب في العديد من المشاكل.
2: نعم.
1: اليوم
2: نعم.
1: الانقطاع عن الدراسة اليوم حرمينهم من العودة المدرسية كسائر التلامذات. اليوم زاد الصغير هذايا باش يحس روحه بالنقص يقول لك هيك شبيه خير مني وبرا عاد تبدأ الفوارق يبدأ الانحراف يبدأ برشا مشاكل.
2: نعم.
1: راهو
2: نعم.
1: الانقطاع عن الدراسة شنو يجيب
2: الانحراف والهجرة.
1: توا تلميذ كي باش ينقطع عن الدراسة.
2: نعم.
1: وتلميذ باش يتحرم من العودة المدرسية.
2: نعم.
1: اليوم التلميذ هذايا غدوة كيفاش باش تقنعه وتقول له برا امشي اقرا يقول لك لا صايي ما عادش عندي جو. وهذا الدارج اليوم صغارنا قاعدين يقراو سي المولدي.
2: نعم.
1: قاعدين يقراو وتهزهم ساعاتك التخمام يقول لك القراية وين باش توصلني وما عندها وين توصل، خاصة قدام المشاكل الكبيرة.
2: نعم.
1: اللي ولينا نعيشوا فيها ماهيش صغيرة، خاطر منين تتلفت تو تاكل كف، منين تتلفت تاكل تريحة، برشا مشاكل.
2: مشاكل احنا نحكوا الانقطاع
1: يعني اما هذا هو النقل المدرسي.
2: واتركوا الاخصائيين يعني يخدم عليه خاصة المعهد الاحصاء عماد تطوارها فيها اكبر نسبة انقطاع مدرسي. علاش؟ من الاسباب هذه
1: من النقل المدرسي
2: البنية نبدأها البنية التحتية. النقل المدرسي غير متوفر بالمرة ما عدا المدرسة الابتدائية باش يكون صادق وامين، المدرسة الابتدائية بالانصراف، المدرسة الاعدادية غير متوفر. لا قلت لك لا نقل مدرسي لا نقل حضري لا حافلة. وتصور احنا يا حبذا كان جاي النقل متوفر رانا احنا الاشكال هذه ما نقولوش فيه، رانا التلميذات مباشره يتوجهوا الى المدرسه الاعداديه بتلاسه. وبالتالي احنا علاش قلت لك اولا انقطاع المدرسي، نسبه الهجره غير شرعيه
1: كبيره
2: موجوده بعمده طوارئ متلاسه وعي جيد معقول ونخلي المسؤولين يسمعوني مليح. زاد نسبه الهجره غير شرعيه موجوده في الطوارئ عمده طوارئ وعمادة الثلاثة. علاش؟ مناش؟ ما الأسباب الانقطاع المبكر والانقطاع المبكر من التلامذات هذوما ما علاش؟ خاطر الظروف مش مريحة، الظروف مش مهيئة، ورانا تونس كلها مراهنة. علاش؟ لا يعني احنا مراهنين على وليداتنا على التلامذة، احنا مراهنين على أدمغة. تونس علاش مراهنة؟ والتعليم راهو يكون في ساد علم ساد المسؤولين، أن التعليم راهو التعليم العمومي راهو حق دستوري يا رسول الله، التعليم العمومي راهو حق دستوري، احببنا ام كرهنا، وخط احمر ما نجوش تلعبوا معاه. تو البنيه التحتيه الصحه النقل كل هذيك
1: حتى الصحه خط احمر
2: مع العلم انا الصحه
1: كي تمرض شنو باش تعمل؟
2: لكن
1: الزاويه ما كانش تمشي
2: مع التعليم مع العلم. انا نحبوا
1: نبداو
2: مقاعد دراسه وحنا تونس مراهنا كل على الادمغه. تشوف رسمنا احنا رسمنا كالتلميذ والمراهنه بتاعنا كل احنا كاولياء كل وليداتنا باش لكن المران على الأدمغة بتاع وليداتنا وعلى الذكاء بتاع وليداتنا وعلى النتائج الإيجابية باش نحلم باش نهار آخر نلقاهم يعني دكاترة وأطباء وأساتذة. وإن شاء الله بيكون الصوت هذاي من المنبر الإعلامي هذاي نحب يعني السادة المسؤولين يا سادة المسؤولين على المستوى الجهوي رجاءً التدخل السريع والعاجل لحل هذا المشكل ولحل حلت هذه المشكلة والتحاق أبنائنا يا حبذا يكون من مساء يلتحقوا بمقاعد دراسة بإحدى المؤسسات التربوية وإيجاد حل جذري، يا أما توفر النقل وخلوا ولاداتنا يلتحقوا في ظروف مريحة يقرأوا في ظروف مريحة، أما حتى يعني ولا المدرسة الإعدادية الحياة جديد أو المدرسة الإعدادية بالقاسم الشابي أم لكل المدرسة الإعدادية بالقاسم الشابي
1: بعيدة عاد
2: للأمانة مش حل اكل يرضي ولا حتى لا
1: مش زيد على خاطر هما باش ياخذوا باش ياخذوا بلايصه في في الليسي ومن بعد تقعد زيد الاولياء تقاسي وشكون قالك الزوز كلي مترات ما تسيلهمش مشاكل
2: نعم
1: قادمين
2: نعم
1: على شتاء واخطار نعم شكون قالك الزوز نعم كلي مترات باش ينجمهم صغير اليوم
2: سيدتي الكريمه ولي قال لي انا مش نمشي نهاجر الى وتر لي حتى الولايه مجاوره
1: ما غير ما تذكر باش عنا فيه
2: ولي قال
1: احكي لنا الموضوع
2: يهز صغار ويهاجر الى ولايه مجاوره منها بحثا عن العمل وبحثا على الكرامة بحثا عن دراسة ابنه تكون من مقر قريبة من مقر سكناه
1: معناها شوف يعني مناطقنا الداخلية
2: إلى ولاية مجاورة بحثا عن التعليم في ظروف مريحة لابنه تقول له من وصلنا يا سيد المسؤولين رأي ثم رسائل لازم تقرأها مليح مليح وين وصلنا يعني وصل الولي خم يعني قال مش نمشي ولاية مجاورة وذكرها للولاية مجاورة واني مجاورة ساحلية دون ماشي يوفر ظروف مريحة لابنه باش يزاول الدراسة متاعه
1: خاطر ولاية المهدية مناطقها الداخلية تفتقر نعم إلى بارشة بارشة بارشة
2: ولاية المهدية راهي ولاية داخلية بامتياز باش السادة المسؤولين يعني يفيقوا شوية راهي ولاية داخلية بامتياز احنا منصوب ولاية ساحلية لكن العكس ذلك احنا من ولاية داخلية بامتياز
1: منكوبة
2: بصراحة نعم نعم نعم
1: كلام يوجع ما حقيقة قاعدين نعيشوا فيها خاطر وليداتنا توا والله العظيم توا كل حاجة معناها نعطيوها حقها نحكيو على برشا مشاكل ونحكيو وكل مشكلة أكيد نقولوا إن شاء الله تتحل أما اليوم تلميذ يتحرم من العودة المدرسية اليوم تلميذ يتحرم منك الفرحة يتحرم من الفرحة يتحرم إنه يكون كيما تلمذات الكل يتحرم كيهز كرتابلته ويلبس تابليته ويمشي يقرأ ويمشي يتعرف على معلم ويمشي يتعرف على أستاذ بصراحة عاد لهنا لازم وقفة ولازم شوية حزم للحكاية على خاطر اليوم أنت على كرسيك هذاك على كرسي الناس الكل تخدم الناس الكل أمورها واضحة أما تلمذات هذوكم راهو مستقبلهم غامض كان ما يقروش كان ما يقرأ وش راهو مستقبل غامض
2: من يتحمل هذا التأخير في الالتحاق بمقاعد الدراسة هل الولي هل التلميذ من يتحمل هل المسؤول سيدتي الكريمة من يتحمل المسؤولية والتأخير في التحصيل المعرفي التأخير
1: غير مقبول
2: مرفوض جملة وتفصيل
1: سامحوني انحزت أما مستقبل القراية كهو
2: خط أحمر سيدتي الكريمة التعليم خط أحمر حسب بديت استنتج للأمانة وبكل مرارة أقولها أنا مع السمك التمشي في التعليم العمومي المجاني يعني وصلت القطاع المؤسسات وصلت لقرف طاقة الاستيعاب هز ولدك للمدارس الخاصة أو ينقطع مبكرا هذه هو فهمتني حسب ما هذا هو فهمي البسيط يعني وصلت طاقة الاستيعاب بتاع المؤسسات ما عادش ينجم يقبل مدير المؤسسة يا ما تهز ولدك للمدرسة الخاصة
1: سي المولدي عندكم مدرسة خاصة؟
2: موجودة مدرسة خاصة
1: فين؟
2: في معتمدية الجم
1: في معتمدية الجم موجودة
2: تكلفة تكلفة سيدتي الكريمة أظن
1: باهي والإنسان اللي بوه ما ينجمش الإنسان العادي صد شهار
2: صد صد صد صدقيني واحد من عائلة معوزة من الأولياء السبعة عظامة والآخرين يعني عامل يومي الأغلبية المهن بتاعهم كل أغلبية عامل يومي عامل يومي يا سيدتي الكريمة والتكلفة بتاع المدرسة الخاصة
1: غالية
2: نعم هو عامل
1: وإحنا
2: يوفر له
1: احنا مع التعليم العمومي كيما قرينا كيما ولدنا تقرأ
2: نعم هذا يتوش استفسر يا سيدتي الكريمة الأقسام مكتظة مع المدرسة الإعدادية مكتظة ما وفرونا النقل المدرسي النقل الحضري وفرونا حافلة ولا سينو اكو يوصل للطاقات الاستيعاب طاقة الاستيعاب عفوا طاقة الاستيعاب تاع المؤسسات هذه واللي نمشي المدارس الخاصة ان امكن اللي توفر ما عندكش تم اولياء ما تقدرش ما توفرش ولا الولد ينقطع عن الدراسة وهذا من السلوك ما نحبوش هذا السلوك نرفضوه وادعو مرة اخرى السيد مندوب حماية الطفولة للتفاعل ايجابيا مع هذا الموضوع والانصات والتفاعل والتفاعل الايجابي والسادة المسؤولين في الشأن التربوي في المهدية وعندي فهم ثقة عالية بأن اليوم إن شاء الله العشية خاصة بعد المرور الإذاعي الغذائي يلقونا حل جذري لهذا الإشكال المطروح وبالله وإحنا
1: أولا نبدأ بالترسيم الساعة ويرجعوا المقاعد الدراسة ثانيا يحلوا لكم مشكلة النقل
2: نعم نعم يا حب ذا إحنا يعطينا توا موضوع الحارق في موضوع الساعة موضوع اللحظة يلتحقوا ولدتنا في أقرب
1: فرصة هذيك أولوية
2: حفاظا يعني على الاستقرار حتى النفسي للوليدات على الاقل نفسانيا نورما. والله يصدقيني صدقا، وحتى كانوا يلتحقوا بمقاعد الدراسه نفسيتهم، وكان ثم حبذا يعني بعض الحصص النفسيه لوليداتنا خلي هيئهم نفسانيا على الاقل يفسروا لهم الدواعي علاش التاخير هذا و و و راهو التحصيل المعرفي سيدتي الكريمه هي الحصه بحسابها، خاصه في المواد العلميه
1: الرياضيات
2: العلوم الفيزيائيه.
1: يا اخي باش تقول لي يا ودي العام تسمع به ما تلقاه.
2: نعم نعم
1: والله كل ساعة محسوبة للتلميذ.
2: نعم نعم سيدتي الكريمة، الرجاء ثم الرجاء من السادة المسؤولين في الشأن التربوي على المستوى الجهوي. نخاطب السيد مندوب الجهوي للتربية المهدية، نحب نخاطب السيد الكاتب العام، راني عندي فيكم ثقة عالية وأعي جيدا ما أقول، إيجاد حل
1: عاجل
2: عاجل لأبنائنا
1: كان ما قلناش فوري
2: يا حبة ذا يا حبة ذا، وأنا متأكدة ومتأكد بإذن الله وعندي فهم ثقة عالية أن الحل مش يكون يوم العشية، ويلتحقوا وليداتنا وتكون من الفرحة فرحتين، وثقتي عالية فهم وفي انتظار الرد، وليداتنا يلتحقوا وبربي بربي رجاء نشوفوا حل لوليداتنا، مش من بنشكوا بها كل سنة نقول وليداتنا هكا يقع التنكير بهم بين ظفرين، ما نحبوهم وليداتنا
1: نشوفوا حلول للسنوات القادمة
2: وريحة.
1: اليوم سبعة عام الجاي الله أعلم وقتاش قديش معناه.
2: نعم سيدتي الكريمة نعم، وإن شاء الله ويتوفر على الأقل إحنا نقلوا لوحدة وإحنا أمور ثانوية، أعطينا وليداتنا يلتحقوا ب أقرب مؤسسة
1: هي لما حالة ما هيش أمور ثانوية النقل، على خاطر كان مش النقل اليوم ما نعيشوش المشكلة هذه، لكن بالنسبة للحلول الفورية حاجتنا بالترسيم.
2: وليداتنا يلتحقوا بمقاعد الدراسة وربحا للتحصيل المعرفي، على الأقل ما نجيش نخسروا أكثر حصص معرفة في الوليداتنا في الدراسة.
1: نورتنا سي المولدي يعطيك الصحة، إن شاء الله صوتك وصله إن شاء الله ياخذوا. تفضل كلمة ختام. تفضل
2: راو للأمانة أنا نعاود الناشد السادة المسؤولين وإن شاء الله نسمعوا خبر صار لوليداتنا، خلي الفرحة تكون فرحتين
1: يا ربي.
2: ونحب نشكر السيد معتمد الجمر خاطر تفاعل، والله الحق تعرف
1: صحة
2: قلقناه ياسر وعملنا يعني كل وتفاعل إيجابيا وحاول وعمل برشا مساعي وعلى الأقل إنصات وإيجاد الحلول، حاول إيجاد الحلول. والسيد مدير المدرسة الإعدادية أبو القاسم الشابي، السيد مدير مدرسة إعدادية أبو القاسم الشابي على تفاعله الإيجابي بالرغم النقص الفادح لقائم مدرسة إعدادية بدون قيم عام خارجي،
1: قال لي نقبلها.
2: والله قال لي نقبلهم، وقلت له
1: بارك الله
2: مرة أخرى نقول له راك نعرفك عندنا فيك ثقة عالية، شكرا مرة أخرى، وراك منحزت إلى أبناء الشعب ونعرفك يا سيد المسؤول راك إنسان وطني صادق أصيل وود الشعب، وانحزت لأبناء الشعب، وشكرا سيدتي الكريمة
1: يعيشك سي مولدي،
2: وشكرا لكم وشكرا لأم فهم على إيصال صوت من لا صوت له، وتحديدا صوت أبناء وبنات عماد تطوهرة، وشكرا سيدتي الكريمة مرة أخرى.
1: يعطيك الصحة. تلاميذ الخوالدية من عمادة الطواهرة الفرحة بالنسبة لهم للعودة المدرسية انقلبت الحقيقة من أجواء فرحة واستعدادات وطموح وأحلام تبنى إلى الحقيقة نجم نقول استياء كبير، واليوم ما نعرفوش على تلمذاتنا وقتاش باش يرجعوا يقرأوا. لذا رسالة موجهة لكل مسؤول اليوم ينجم يدخل ويلقى حل بالنسبة لسبعة تلمذة هذوما، وإن شاء الله يا ربي بالتوفيق.

رفيقة تهني بنتها ويام زميت وتقول لها إن شاء الله كل عام وإنت حية بألف خير وربي يعطيك ما تتمنى وإن شاء الله أياماتك كلها فرحة وسعادة وتعيش كل الحاجات اللي إنت تحبها إن شاء الله بالنجاح بالتوفيق في حياتك العادية وحياتك العائلية وأكيد العملية وإن شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى أجمل الأمنيات أكيد من عند أمك وربي فضلها لك وإن شاء الله ديما لباس وديما فرحانة.

أكيد وصلنا لنهاية حصتنا لليوم من نوضة بدل المدرة. فقدكم كاميرا من أمام الميكرو ومعسيسي من وراء الكونسولات وفي الإخراج. بعد شوية صوت ما لا صوت له مع زميلنا خليفة السويح. ما تبعدوش وما تبدلوش الموجة. شكرا لكم أنتم وشكرا لكل من سمعنا وشكرا لكل أحباء أمفان. إلى اللقاء.

0: اليوم لحظة تصبح على مزاج.
1: ألفين جان.
0: جان.

0: la suite après la pause.
1: C'est la pub. Téléphone, moins barche. Storyettes, barche. Oulettes, barche. TikTok, vidéoettes, à la groupettes, barche. Ou hackettes, ou téléphonettes, etc. Barche. Ou le barche, il habite le barche. Ma tête est fancy, ou 29 giga, 29 dinars ou 7000. Zid ma honte des appels en illimité vers tous les réseaux, mais je t'achète quatre mois de hab, ma sahabe, ahbeb ou croyant. L'offre fancy ta tête, barche internet, ou barche moukalmet.
0: Retour du programme sur votre radio. MFM
2: MFM الإذاعة الأكثر استماعا في ولاية المهدية.
3: صوت من لا صوت له مع خليفة
4: الزويني. مرحبا بكم في برنامج صوت من لا صوت له، البرنامج أكثر متابعة في ولاية المهدية. بعد أن خليفة الصويح اليوم سنتعرض إلى حق الرد بعد ملف شركة تعاون الخدمة الفلاحية بشربان، والتي عبر فيها المتدخلون عن أزمتها لضمان استمراريتها. اليوم حق الرد لمجمع التعاضدية الفلاحية بالمهدية أو التعاضدية الفلاحية والخدماتية بولاية المهدية كسلحولي، وهو هي مؤسسة شبكة أو إطار تعاوني يجمع التعاضديات الإنتاجية الناشطة بالجهة. لأتطرق إلى هذا الملف وحق الرد مضمون في إذاعة مفام وبرنامج

0: من صوت له شرفني اليوم شادية المهدي، مدام شادية المهدي مديرة مجمع التحضيرات المهدية. مرحبا مدام. مرحبا، أقبلنا الميكرو مدام. كذلك السيد يوسف بن نصر رئيس مجلس إدارة مجمع التحضيرات. مرحبا سيد يوسف.
1: شكرا، بارك الله فيك خليفة، صباح الخير.
0: وسي محمد بن رجب فلاح منخرط من المجمع وصديق البرنامج الحقيقة سي محمد، ويأكد لي يقول لي مجمع التعدديات مش مجمع التعدديات.
2: وإن شاء الله يكون صوت من صوت الله يمشي على الهدية ويكون الصوت واصل للمسؤولين ويتبعوا باش يعمل إصلاح لازم.
0: واضح. سي يوسف بن نصر حق الرد، تفضل. إذا كنت قربان الميكرو.
1: بارك الله فيك سي خليفة، تحت لنا الفرصة هذه. نشكرك ونشكر جميع المستمعين.
0: تفضلي.
1: في مخصص الرد على سي رئيس شركة الشربان.
0: بربي بدون ذكر الأسماء، من غير ما ندخل في متاهات.
1: أنا نحكي باختصار. حالات هذه عندي ما يثبت. بأمور قضائية وضعي لارنو موجود من فيه معناها وحكم المحكمة موجود اللي هو يوسف النصر رئيس مجلس إدارة الشركة المركزية للمهدي، ولذا مش لازم نقعد نتجاوب ونعاودوا كل شيء موجود،
0: مش لازم نقعد نشكوا في الشرعية. ثم عندك حكم قضائي هكا ولا؟
1: أكيد حكم قضائي وما تابعك. كان تحب ما ترش مال عن واصل
0: تفضلي
1: الشركة.
0: وكنت تعرف انها الشركة
1: هي شركة مركزية هي مرفق عام تصدي خدمات في التلقيح الاصطناعي للأبقار الولاية، وهي الوحيدة بالجمهورية.
0: هي الوحيدة بالجمهورية.
1: الوحيدة بالجمهورية وعملوها ناس يعرفوا قيمة الفلاح وقيمة الفلاحة وشنو الرول متاعها. مع مرور الوقت
0: من متى تأسست؟
1: سنة 96.
0: 96 ما؟
1: سنة 96. هي قلنا مركزية. لكن للأسف معناها ما خدت حجمها الأساسي في في في في التسيير متاعها وفي كهيكل. هي المفروض هي تكون كامل جمهورية.
0: صحيح.
1: بالقانون مركزية. معناها مع الولايات المجاورة وتكون عندها نشاط، معناها نشاط مختلف مش نشاط فلاحي، أي نشاط بما فيهم شراءات الموحدة بما فيهم. معناها ديز اكزامبل للأسف
0: قعدت، لو سمحت،
1: للأسف قعدت هي في نفس الوحدة معتبرة كأنها نقطة بيع.
0: نقطة بيع للأبقى
1: للشركة.
0: التلقية
1: الاستاتيو نتاعها هي.
0: انتم وظيفتكم تحديدا ايه؟ خاطر ثم الناس ما يعرفش الوظيفة. هو التلقيح.
1: التلقيح الاصطناعي.
0: التلقيح الاصطناعي.
1: وعندنا الكشف المبكر على الحمل. البكرة تنجم بشوية حليب. مدة شهر. شهر تعرفها اسكو هي معناها 10 ولا لا.
0: مدام معناها المهم الرئيسي هو التلقيح الاصطناعي. لي سؤال هك برب واضحين الامور التقنيه. مساج خلينا نكون نتاعنا بعد.
3: الشركه التعاونيه المركزيه المجمع المهدية اسس سنه 96 باسم اتحاد التعاضديات. وهو معناتها في نفس الوقت عنده فلسفه معناتها في الخاصه. الفلسفه نتاع المنوال التعاوني شنو؟ انهم مجموعه نتاع اشخاص تكون عندهم امكانيات محدوده معناتها ينخرطوا داخل هيكل باش الهيكل هذايا يخدمهم ويوفر لهم خدمات ويتعاونوا باش يكون عندهم انتاجيه.
0: كيف لو سمحت؟
3: باش تكون عندهم انتاجيه احسن وباش معناتها كما نقولوا اليد وحدها ما تصفقش.
0: صحيح.
3: وفي الاتحاد قوه، هذا هو
0: هذا المبدا نتاع الاقتصاد التعاوني التعاضدي.
3: الفلاح منخرط داخل تعاضديه، التعاضديات منخرطه داخل المجمع. هذا هو الفلسفه والحكمه من تاسيس المؤسسه هذه.
0: ممتاز.
3: اذا كان الفلاح ما ينجمش يقوم بحاجه وحده امكانياته محدوده ينخرط في التعاضديه، التعاضديات وحدها تصعب عليها امور والا تصعب عليها تقنيات ولا تصعب عليها موارد وامكانيات وخبره تنجم بعضها تتحد وتكون تطور من الخدمات نتاعها وتكون في الاخر هي معناتها عندها فايده ودعم الفلاح. يعني هو الموارد التعبدي نتاعو شنو هو المحور نتاعو هو الفلاح. اذا النجم انطلق يعني من الفكره هذه.
0: ما هي اهداف ممتازه
3: هذا بالطبيعة.
0: ايه
3: وهذا موجود في العالم الكل مش ايه؟ موجود كان في المدينه لكن في المدينه تميز انهم عملوا اتحاد التعبديات
0: وتقريبا المهدي معناها متميزه بالتعاضديات
3: بالطبيعه
0: يعني معناها منوال تنموي تعاضدي ينجح في المهدي
3: منوال التعاضدي ينجح في المهدي على خاطر هو المنوال التعاضدي جاء هو مع منوال نتاع الراسماليه نتاع ما نقولوا القطاع الحكومي باش يعني يخلق كيليبر جاء المنوال هذا باش يعني الناس صغار الفلاحين
0: معناها
3: عندهم كيد محدود يكونوا مع بعضهم راهم يخلقوا ويخلقوا نظام اقتصادي اجتماعي خاصة يعني هو منين جاي التعاضد والتعاون والتحازر كلها مفاهيم اجتماعية يعني الناس اللي تتلم بعضها في وسط شيء
0: تكافل
3: يعني هذا هو
0: الأهداف ممتازة
3: الأهداف ممتازة منطلق يعني زاد المجمع زاد معناتها ببرشا أنشطة في الأول كان تجميع الحليب بالتعاضديات ونفس المصانع
0: ممتاز هذا يعني أنتم من الأول كنتوا تجمعوا في الحليب
3: نجمعوا في الحليب بالتعاضديات عندنا كاميون يعني يتنقل ويهز الحليب من الجامعة نتاع الحليب نتاع التعاضديات ويهز
0: خلينا نذكروا المهدية كانت حوض لبني
3: أكيد أكيد هي حوض لبني وباش نجحت الحوض اللبني ولا هنسيش الاقتصادي التضامني هذا ما كانش ينجح علاش خاطر الفلاح نتاع المهدية هما صغار فلاحين والفلاحين هذوما معناتها كيما نقولوا نتاع خمسة وأربعة بقرات معدل وقت اللي تلمدوا هما في وسط التعاضدية بالطبيعة مشكول
0: في الاتحاد يقولوا
3: في الاتحاد يعني المواد العلفية مشكون أرخص الخدمات تكون أقل وأكثر جودة يعني هذا هو
0: اللي خليني وصل مدام من لو كنتوا تعملوا في تجميع الحليب ثم
3: الحليب ثم يعني سنة 2001 يعني جاء القرار بتاع الدولة انها هي تتخلى عن التلقيح الاصطناعي للبقار وتتبناه المهنة كنا من السباقين في تبني كراس الشروط
0: نفسروا التلقيح الاصطناعي مدام
3: التلقيح الاصطناعي برشا يخلطوا بين مفهوم الفحص اللي هو تطعيم ضد الأمراض يعني
0: نحط لحماية
3: الابقار من الامراض وفما التلقيح الاصطناعي اللي هو
0: معناته مش دورك مش وقائي ولا مثلا ولا مدوات
3: لا هذايا تخصيب للابقار معناتها بسائل منوي باش يعطينا فيه كسائل هذاك فيه معناتها ماده وراثيه لتحسين السلاله ولتحسين القطيع وتحسين الانتاجيه.
0: مدام بربي تحسين السلاله شنو النوع اللي خدمت عليه انتم؟
3: بون هو نحن نخدم حسب توجهات الدوله بما ان فرق نحن معناتها مرفق عام مرفق عام يعني السياسات نتاع الدوله في التوجه نتاعها في السلالات يعني القطيع اللي تحب تكون موجود عندها قطيع في اللحم قطيع في الحليب
0: في البقار والمردودية
3: تخدم تنتقي معناتها سلالات وذات وراثيه عاليه معناتها جينات وراثيه عاليه وهي اللي نزرعوها فاكر البقره هذيك باش تعطينا قطيع معناتها على مستوى على مدى متوسط ومدى طويل يعني انتاج متحسن في الحليب.
0: السلاله التي استفادتها الدوله وطلبتكم انكم
3: نحن في اكثر حاجه خدمنا في ولاية المدية على خاصة في السنوات الأولى على سلالة الهولشتاين
0: سلالة الهولشتاين اللي هولندية
3: السلالة الهولندية اللي واللي هي معناتها أكثر يعني ميزة فيها اللي هي مدرة للحليب يعني ذات إنتاج عالي في
0: قداش معدل تقريبا؟
3: توصل حتى 6000 7000 لتر في الموسم
0: سمحوا برجب وكي المنوال التعاضدي معناها يناسبكم انتم كفلاحين صغار.
2: انا بالنسبه لي انا كفلاح
0: فلاح مكرو
2: نتعامل مع المجمع المجمع هذا مكسب لولايه المهديه صح كل شيء المجمع هذا التلقيح نتاعو مراقبه من المخابر نتاع وزاره الفلاحه مش تلقيح تتاخذ في الشارع فمن ناس تاخذ تلقيح من الشارع وتلقح
0: حتى الكريمون في الشارع ولا ولا معنا
3: بدور مجهولة المصدر
2: بدور مجهولة المصدر
0: مش من مخابر معنا معترف بها ولا
2: تلقيح مدعوم
0: مخابر علمية في لحيه.
2: احنا بالنسبة لتلقيحنا بالمجمع انا اللقح بالمجمع ومستعد نجيب لك التواصل من المجمع موقفش على عمل الساعة مش يدعوا يكون المجمع وقف على العمل موقفش على العمل لان حاولوا يوقفوا على العمل باجتهاد الرئيس والمديرة والأخيان اللي مازالوا في مجلس الإدارة حاولوا يتلفوا الموضوع وجابوا ملقحين ورجعوا يخدموا هما حاولوا يهزوا لهم الملقحين نتاعهم كي يقعد شهر ما يلقحش يتحل اوتوماتيك هما اجتهدوا بجابوا ملقحين وقاعدين يخدموا على رواحهم احنا بالنسبه لنا هذا هذا مكسب والمكسب هذا لا تفريط فيه انا مجلس اداره فيه مشاكل ما فيش مشاكل المكسب هذا ما يتسيبش فيه مكسب لولايه المهديه وينجم يكون اشاع على الولايات المجاوره هما شدوه ما يخلوش لا تدخل انخراطات جديده فيه ولا تدخل انخراطات جديده وسموه مجمع الرؤساء وعيب العيب الموجود
0: مجمع الرؤساء
2: مجمع الرؤساء والعيب الموجود
0: نقابه الرؤساء
2: نقابه الرؤساء والرؤساء ضمه عمرهم كامل ما يخرجوش لانه ما يجوش تحت لواء النظام الاساسي اللي هو تو يقول لك دورتين فقط ثم اللي عنده من 96 شاد غادي يا اخويا بالك فيه البلاد قاعدة تتقدم وتجي طاقات جديدة وتجي معرفة جديدة وتجي عباد جدد وذخان دماء جديدة عاد حبيت أنا هذا المجمع هذا ومعلومة توقيع بعشرين دينار كانوا هم العشرين دينار اللي معناها يقتطعوها من الفلاح من الحليب نتاعو ويصبوها للمجمع
0: بس شو الهدف أن ما خلوش المجمع
2: يخدم نعطيك الهدف تو نوصلك للهدف الهدف نتاع الجماعة هذوما لأنه قضائيا رفضتهم المحكمة لفترة النيابية متاعهم تواصلت أكثر من اللزوم الفترة النيابية تواصلت أكثر من اللزوم هو بالنسبة لهم أنا عضو مجلس إدارة ولا كمنخرط ما نبقاش السيد اللي أي واحد من التعضدية الموجودة ليس له الحق باش ياخذ قرار حل المجلس عنده إمكانية سحب شريكته من المجمع وكيفاش السحب يصير حسب فصل قانوني موجود النظام الأساسي الشركات والاتفاقيات لا تلغى ولا تحدث إلا بموافقة الجلسة العامة إن هي الجلسة العامة تكون بالفلاحة وبالتصويت يزم ياخذ تفويض باش يجي يصرح يحل ولا ما يحلش هذوما الناس متجاوزين القانون هذوما الناس هذوما عاد هذا القانون ايش يقول يلزم يطبق القانون انت تحب تنسلخ تمشي الجلسة العامة متاعك وتعطيك تفويض رسمي وتجي تجبد تسبح الثقة متاعك وكي تسحب الثقة متاعك من المجمع ثم بعد اخرين مش يخدوا في المجمع ليس لك الحق باش تجبد راس المال متاعك لانه لكان يمس باخلالات الشركة ما عندوش حق باش تجبدوا ساعة وسيكون دول الدولة تخدم على الشركات الاهلية انت وينك من توجهات الدولة انت سير تجي تصرح تحب تحل الشركة وين مش يمشوا هالعباد اللي تخدم بها سوق الشغل محلولة باش يسبقوا تو يطلب في كشكول في الشارع ولعبوا لهم اللعبة باش الملقحين سلموا الكراهب بطريقة قانونية بعدول تنفيذ وقالوا لهم كيوق في شهر نفكوا الكراهب وكل ملقح يمشي للتعضدية مش سهل الدولة باش تعطيك مسلك
0: معناها الحقيقة معناها مسألة كبيرة خلينا نرجع لسي يوسف بنصر معناها دوركم في تحسين السلالة في المهدي دوركم انتم تدخلاتكم مثلا من 96
1: مديرة المجمع
0: تفضلي
1: كما قلت لك السلالة راح نخطفها من كل شهر نمشي ناخذ من سيدي ثابت مؤشر عليها مؤشر عليها من الدولة ومعناها سلالة ثم ناس مختصة هم قاعدين يراقبوا فيهم وإدارة ما إدارة وما عندناش شك حتى في حاجة بالعكس هم ديما يجيبوا حتى من برا من فرنسا ومن الواحد وعندنا في سيدي ثابت يعملوا في سلالة محلية في دار النور معناها أمور
0: المجمع هذا يتعرف إلى أزمة منذ متى؟
1: هو الأزمة انطلقت طبعا عندها تقريبا عامين هكا عامين كما كان يحكي لك توا سي محمد الإشكال هو إشكال قانوني معناها
0: إشكال قانوني
1: اللي فما ناس تجاوزت المدة النيابية طبعا ما عندهم 29 عام ودخلنا في 30 عام. والقانون شنو يقول كما قال توا، معناها كل شخص عنده الحق في دورتين، دورتين بست سنين ماكسيموم 12 عام. كما صار نشدوا في شركات كمل دو ماندان تاعك وتخرج وتخرج على روحك. ما عدا الاشكال اللي وقع هذا هو قديم شويه، انا كي شديت اخر 23 ودبي نتاع اخر 23 الاشخاص هذوما بيدهم هما توا مصحين معايا وهم حطوني رئيس في المجمع وعن طريق شركة البركة. هذه تنجي موضوع آخر إن شاء الله نحكيه فيها وقت آخر. ذي تجي شفت الدوسيات والوحجي نشوفه نقاول الأغلبية العباد معناها 29 عام. شو هو منتي أنا تفرض عليه شيء كأيقول القانون فصل 25 على ما يظن قوله أنا الرئيس ولا العضو اللي عند الشغور يدعي فورا الجلسة عامة خارق الجلسة عامة وتحيين قائمة المخالفين. أنا في الوقت ذاك عملت بما ينص به القانون، راني كان قبل بنهار يبعثوا لي عد منفذ يبطلوها الجلسة العامة. هذه كان ذكرني مدام فخر 25 تقريبا، آخر 25 في جانفي والحاج كما هيك. دونك وانطلقت العملية ما غادي. علاش تلقاهم طبعا عنده 28 عام 29 عام هذا قانون، ما مش انا مش نتجوز فيه. مع وصلت حتى ودعينا حتى بعثنا للسلطة الاشراف وللوزارة والناس كل باش على الاقل نصلحوا الوضعية هذية، خاطر راهو هذا مكسب الاشخاص تمشي على روحها وهذه مصلحة عامة للولاية كاملة. راهو سي خليفة مش معناها مش سهلة العملية نتاعها مش سهلة. وصلت الإشراف بيدها معناها ممثلة وزارة الفلاحة وجات لهنا 9 جويلية 9 جويلية في المندوبية وعملنا جلسة عامة خارق العادة على أساس باش يتبلور هذا ونعملوا إصلاح. ما رأينا اللي فما 5 أشخاص بما أن هما معناها المدة متاعهم مش يقعدوا مخارتين ولا كذا، ما قالك لا نحبوا نسلخوا ولا نحبوا نسكروها الشركة نسكروها. خلي تسكرها على خاطر انت ماكش عضو في وسطها، هذا ما مش عادل. هذا مصلحة عامة نطلب هذا
0: مصلحة عامة. مدام ما هو تأثير ذلك على مستوى نشاط المجمع؟ هل الإشكال القانوني
3: هو راهو الحوكمة والتسيير يعني مهم جدا في نجاح الشركة ولا في الفشل نتاعها. المجموعة هذه معناتها عندها مسؤولية انها هي معناتها توفق في توفير الخدمات وتدعم الفلاح، لكن مهما اختلفنا في الرأي ولا اختلفنا في التسيير يلزم الرأي ومصلحة الفلاح اولا. ما خليوش الفلاح يعني يتمس بصراعات داخلية ولا اصلاحات يعني معناتها يدفع هو حقها، يدفع فاتورة اليوم وقت اللي اذا كان مثلا تسكر تعاضدية ولا يسكر مجمع تعاضديات فما خدمات مش تنقص على الفلاح وتولي فوضى يعني في الميدان. دونك احنا اليوم الأزمة هذه راهي
0: هل أثر ذلك بكل صدق معنا احنا
3: تبقى شنو هذا الكل راهو عامل يرجع لكان المنخرط يعرف شنو حقه وشنو واجباته، مجلس الإدارة يعرف شنو حقه وشنو واجبه، الرئيس المدير الإطار الكل يعني هذا الكل راهو معناتها يلزم المفاهيم نتاع التعاضد والمبادئ هي تتقرر بالأساس. فما 7 مبادئ تعاضديات من بينها معناتها تطوع معناتها في الانخراط الانسحاب كيف كيف زاد معناتها المساهمة المالية زاد كيف كيف المنخرط عنده الحق يعني انه ياخذ من الأرباح هذيك وقت تنجح الشركة. يعني فيها برشة مبادئ. لو كان احنا جينا اليوم عنا تكوين فهمت انه انطلقنا راهو معناتها في البداية كانت المندوبية وسلطة الاشراف يعني تقوم تكوين للأعضاء مجلس الإدارة والمخارتين يعني في التعاضدية. المهم التكوين لانه يخلي كل انسان يفهم دوره.
0: مدام انتم قداشتك انتم مجمع تعاضديات قداش من تعاضدياتك معكم؟
3: هي التعاضديات المخرطة 10 تعاضديات مخرطة.
0: هل انسحبت هذه التعاضديات؟
3: لا ما انسحبتش هي مازالت موجودة، لكن هي الاشكال وين؟
0: وين الاشكال؟
3: ريت كيف انت في تعاضدية شنو هي؟ شنو هي تعاضدية؟ فما في الاخر عندنا جلسة عامة، جلسة عامة شنو هي؟ يعني يوم المحكمة شنو هو المحكمة؟ هذوما فما مخرطين وفما أعضاء مجلس إدارة.
0: صحيح.
3: هم اللي سيروا يعني الأنشطة وسيروا الشركة. في يوم الجلسة العامة تعرض التقارير المالية والأدبية على مصادقة المخالفين. يعني ثم مخالفين مش يحاسبوا أعضاء مجلس الإدارة. هذا يعني في القانون شنو يدرس
0: في القانون.
3: الإشكال اللي صار في المجمع أنا ما عندناش الصورة هذه. المجمع فيه أعضاء مجلس الإدارة هم نفسهم المخالفين. هم نفسهم أعضاء مجلس الإدارة. وبالتالي حتى الجلسة العامة معناتها حتى معنا وحتى لأن اليوم احنا كمجلس إدارة خذينا قرارات في جلسة عادية. في الجلسة العامة شكون مش يخالفنا عليهم ولا شكون مش عرضنا عليهم ولا شكون مش صدقنا عليهم؟ إذا كان احنا بيدينا هما المجلس ونحن المخرطين عم نشكروا احنا يعني نجم يكون السلطة هي الشعب وهي السلطة في نفس الوقت. كل إنسان عنده دور. دونك هذا هو اللي خلق نوعا ما شويه معناتها فما اداء روتيني ما خلاش المجمع ينمو وياخذ حقه كما فوق كما قال لك هو شركه مركزيه دورها الفني وانشطتها ما تمثلش في نشاط تلقيح الصناعة فقط. جاء تو عندها مخبر يعني جبناه من امريكا يعني اللي هو تسمى الاول في الجمهوريه والوحيد في الجمهوريه خاطر هو يعني تقنيه حديثه.
0: المخبر هذا شو وظيفته مثلا؟
3: وظيفته والكشف المبكر عن الحمل. اليوم وقت اللقح وبدر لقح بقر ما قعدش يستنرها ما يعرفش 4-5 شهور وهي تعرف وما يعرفش عليها البقرة هذيك نجح التلقيح نتاعها ولا ما نجحش. باش نقيموا احنا عملية التلقيح نجحت ولا ما نجحتش نقيموها وقت ان احنا نكشفوها اللي هي فما عملية حمل صارت ولا ما صارتش. لأن الهدف نتاع الفلاح شو انه يصير عملية الحمل في اقرب وقت
0: صحيح
3: سينو ما يخليهاش تعرف وتخسر فيه ومعناتها تقعد يعني دورة بالتناسلية بال4-5 شهور وقديش والفلاح مسكين يعني يخسر وما يربح في حد شيء. وحتى يعني ماذا بي يعني حتى نزيدوا نعرفوا بعض العوامل بتاع التلقيح الاصطناعي اللي هي تهم الفلاح وماذا بي يعرف شنو هي العوامل بتاع النجاح وشنو هي العوامل بتاع الفشل خاطر هذا اللي يهم الفلاح في الاخر ريت الازمه بتاع التسيير والكل معناتها هذيك راهي في الاخر نقول يعني راهو مش هذا حق الفلاح. يعني اليوم وقت المجلس يختلف في رايه ولا يختلف في الصراعات نتاعه راهو ماهوش راهو في الاخر لازم شركة تتسكر ومصالح فلاح توقف. احنا الاوبجيكتيف الهدف العام هو المصلحة نتاع الفلاح.
0: سمحوا بالجب فلاح مخرط في المجمع هل كيف اثرت عليكم هذه الازمة على الفلاح في عموم ولاية المهدي؟
2: احنا الازمة دي اثرت علينا كون التلقيح احنا المجمع كان يجيك حتى بقرة تلقاح 4-5 مرات ب100,000 كي تمشي انت تولي تتبع في البياترة 4-5 مرات في 60 دينار ب300 دينار. أنا بالنسبة لي المجمع هذا للزوالي مثل يد المساعدة بطريقة غير مباشرة حتى تعود ما تقلق شما كي تعود لك 60 و80 دينار
0: مكرر لو سمحت
2: وكي تعود لك وتدفع عليها 60 و80 دينار في التلقيحة وما تشدش. لكن عملت 5 تلقيحات لأجل بعتهم الأول للبياطرة 500,000 معناها باش تشد لك وما تشدكش ساعات البقر معناها الخصوبة نتاعه ضعيفة شوية تو حاليا ولا ساعات حتى 10 مرات وما تشدش. يعني كي نمشي 10 مرات نعملهم في المجمع في 20 دينار 200,000 هم عملوا لنا الإشكال هذايا.
0: ما قدرش لما من الفلاح سي يوسف بن نصر مستفيد من خدمتك لو سمحت مكرو؟
1: هو بالنسبة للفلاحة تو ما يقارب 5,000 فلاح راهو في كامل الولاية مش
0: 5,000 مخرط عندكم؟
1: اي يقارب 5,000 ونرجع كلمة تو سي محمد اللي هي تو آخر جويلية ولد 25 راهو وزارة الفلاحة بعد فيها ما عادش 25 جديدة باش نكونوا واضحين باش حتى الفلاح يسمع يقول لك كذا. احنا الإشكال سي خليفة راني كتبت سلطة الإشراف مع الممثل في السيد الوزير وعطيناهم حتى مقترحات خاطر هما تو سلطة الإشراف حاولت عديد المرات إصلاح الوضع بالتوافق. قلت ممثل وزارة الفلاحة زين المندوبي في المهدية وعملنا الاجتماع أكونديسيون باش تتلملم الأمور هذه ويلقوا حلول باش بتحيين عندنا قائمة متاع مخرطين فيها تقريبا 30 مخرط والقانون يسمح له باش هو ينخرط ما عندكش حق باش تقصي أي إنسان أنت وهذه سايرة
0: من أنت مش هديتوا الخيارات هذتكم
1: احنا عملنا حبسونا في الوقت ذاك في البشر
0: 2025 محبسين
1: لا عملنا دعينا لجلسة عامة وقتها مش نقبلوا مخرطين جدد وكذا بعثونا عاد المنفذ ووقفونا على إثر ذاك علاش عديتك الأحكام الأحكام اللي وقفونا بعد ربحنا القضية هم عملوا مجلس آخر جديد وخرجوا من الروح وتصرفوا معناها تقريب شهرين كاكا تقريب شهرين تصرفوا هما كان واحد وواحد المحكمة رفضت لهم اللوح نتاعها وديجا هاو عندي ما يثبتها ولا رانا كيفاش تبعت والقضية كيفاش موجودة دونك نرجع لك انا اقترحت حتى على وزارة الفلاحة ولا سلطة الإشراف
0: حلول
1: الحل الحل هو ما عندناش فيه حتى خيار حتى ذا قانون انا اقترحت قلت لهم يتحل المجلس كامل بما فيه من انا ما عنديش مانيش راني طالب باش نقعد انا ولا
0: واضح
1: يتحل ويعملوا صوف الجديد يدعى ثم ناس مخرطة ومقدم الخياراتات كما قالك سي محمد
0: ثم جيل جديد انت
1: اكيد ثم جيل واحنا راهو بالنسبة للمجمع ينجم يكون على كامل جمهورية سي خليفة راهو شركة مركزية وفما شركات في المخارتين شركات واشخاص معنويين ومزدي خدمات انت القانون ما تنجمش تمنع حتى انسان باش ينخرط انت علاش تقصي فيه والحل له موجود وطلبت منه بسلطة الشراف باش تاخذ هي على عاتقها معناها تاخذ الوضع لمدة معينة 6 شهور ولا عام جاري البروبليم ويقع معناها الانخراط ناس جدد وما نخسروش معناها هيكل اللي بيقوم بدوره عنده 30 سنة ناس ضحات عليه وما هوش ساهل راهو باش يتنحى انا بيدي فلاح ونستحق له كان اعطيك بدوني انا ماهوش لازم ندخل ديتاي اما راهو مكسب هذا نطلب من سلطة الاشراف وسيد الوالي كل اللي عنده مسؤول على الحاجة دي الشركة دي ما تحبسش تتنحى الناس كل ماهوش راهو خلافات تقع بين اشخاص وما فيش حاجات اللي واحد شنو راس ماله 800 مليون هو ماهوش حكاية كبيرة هو لكن الخدمات متاعه اقوى من الواحد انت كي تمشي اهم حاجة السلالة كي تكون كنترولية من الدولة وتعرف شنو عندك وتشوف الامراض تشوف حوايج معناها واحد
0: بربطو مستمع يسمع لنا يقول لك علاش متخيل فيه
1: اختلاف كما قلنا عاد الاختلاف صار هو راهو مكره خاطر بطل الوضعية قديمة يلقى مثلا العباد وصلوا 29 عام خيرات لكن القانون عندك دو موندا بست سنين معناها ماكسيموم 12 عام
2: يعني ما عندي مخبي
0: بدوتك الاسماء
2: جاسمي تريفرون أنا النداء العاجل الأول لأنه المجمع من مشمولات السيد وزير الفلاح وليس من مشمولات الولاية نداء عاجل حل المجلس وتكوين حسب القانون تكوين هيئة تسييرية واحد من الفلاحة واحد من اتحاد الفلاحين وواحد من لجنة المال الجهوية هذا القانون ما ينص عليه اللجنة التسييرية دي مش تسير المجمع تنظر في الانخراطات الجديدة اللي هم رافضينها أعضاء المجلس القديم يحبوا يدخلون حتى حد وتأهيل المجلس وتأهيل المجمع والمحافظة على اليد العامة هذا النداء للسيد وزير الفلاحة والشيء اللي صار الإشكال اللي صار هذا يقول لسا هو
0: يا اخي تكون زات الفلاحه ما تعرفش شنو هذا
2: يا ودي لانك انت وزير كل مره يمشي له مكتوب من واحد يحتمل الحقائق ما توصلش حقائق صحيحه
0: باهي واضح
2: باهي بالنسبه للهياكل المهنيه اللي هي تراقب في الشركات التعاونيه وتراقب في المجامع
0: واضح
2: هياكل مهنيه ضعيفه التكوين انت تشوف اللي عنده جلسات عامه قدام غير قانونيه وما توقفهاش انت يبعثوه باش تشرف عليه تقول له اخويا انت عندك دورتين فاتوا الدورتين راه ما عندكش حد باش ترشح هما لا يغطيو لأن الناس وصلت 30 عام بومرداس حليناها بحكم قضائي بعد 25 عام شادين غادي عندي حكم قضائي في بومرداس باش حليتها لأنه أنت القانون يقول لك دورتين فقط احترم نفسك أنت لأنه الدولة عاتلة أطر قانونية تتصور في بالك أنظمة داخلية غير مطابقة للنظام الأساسي يعمل لك النظام الداخلي لا يا سيدي النظام الداخلي غير مطابق للنظام الأساسي غير سالم المفعول فيهاش حاجة ولكن تحب نظام داخلي صحيح ودقيق برا عرض على مجلس النواب خلي يشوف الاشكاليات نتاعو فين ويصلحوا لك فيها شي يصلحوا مش وعدك تجي تعمل نظام داخلي مفلاحه ما يقراوش تعدي عليهم ما تحب انت
0: اسمح لي قسم يقول لك اعملوا انتخابات شنو
2: اللي لان انت مش كون مش تعملها تو الانتخابات ماش نجم مش كون مش تعملها انت هذوما القضاء خرجهم قعدوا ثلاثه من الناس تو مش كون مش تعملها رافضين الدخول نتاع المنخرطين الجدد اللي هو عندك انخراط في اتحاد الفلاحين لك الحق باش تنخرط في المجمع ما دامك منخرط في الشركه التعاونيه حتى ماكش منخرط في الشركه التعاونيه عندك انخراط في اتحاد الفلاحين تقدم الانخراط وتقدم واحد تقدم معلومه الانخراط نتاعك وتنخرط هم رافضين اي انخراط يدخل لهم قلت لك مسمينه امبراطوريه هيلاسي مجمع الرؤساء مش نعطيك حاجة أخرى. عندي نداء عاجل. نداء عاجل من رئيس الجمهورية. قول الترفيع في أسعار الحليب لإنقاذ القطاع من الانهيار. معناها كأنه كان الحليب في البلاد قاعد متبلوكي. راهو قطيع
0: تقريبا هذا عليه إجماع.
2: قطيع قاعد ينهار. انت تو ويزيدوا بثونا الدعاية الدوسي عند رئيس الدولة. عند رئيس الدولة ما حبش طبعا الدعاية دي. لا ومن ألطف الله احنا رئيس لجنة الفلاحة من ولاية المهدي. ما ناش بيعملنا حتى
0: بلال المشرق.
2: بلال سي بلال المشرق. انا مثلا الطلب نتاعي هو تكوين هيئة تسييرية لتسيير هالمرفق الحالي هذا. وما حاجتناش نجم مثل الهيئة التسييرية نجم مددولة وقدع مين خليه تركها وتركها نمورنا ونلقحوا بأسوأ معقولة ونحوا اللغط اللغط. ويا أخويا ما ساعدوش كشخص منخرط يجيب تفويض من فلاحته باش يخرج. ما هوش هو له الحق. مانيش قطيع أنا باش يشي رئيس تعضوذية يجي صح يقول لي أنا مش نخرج. لا مانيش قطيع عندك. أنا مستعد نمشي معاك الإكستريم.
0: خلينا سي يوسف وسي محمد الإشكالات القانونية مدام مش أسألك على الأمور التقنية. نجم العوامل ونجاح التقييم الاجتماعي مدام اللي يسمع فينا فلاح ما هي العوامل؟
3: العوامل
0: بتاع النجاح مكرونة سمعتي؟
3: العوامل بتاع النجاح التقييح أول عامل هو يعني الوقتاش يعني يعاين الفلاح الشبق متاع البدر يعني هي مفتاحها يعني الدورة التناسلية كما قلنا هي 21 يوم يعني بعد 21 يوم الفلاح يلزم يراقب بقرته إما في الصباح بكري وإلا معناتها وقت اللي يجي يحلبها يشوف فما علامات متاع غير. إذا كان شافها في الصباح ديما منصوح بالتلقيح يكون العشية. وإذا كان شاف الجيم هذا صار في العشية يعني التلقيح يزم يصير كما يقولوا بعد 12 ساعة يعني يطلب التلقيح غدوة الصباح. يعني ديتكسيون تاع الوقت مهم جدا لأنه يعني نضج البويضة وهبوطها في معناتها في الرحم يعني عنده وقت وعنده كذا. ثاني عامل وهو عامل مهم جدا هو عامل التغذية.
0: التغذية
3: بالطبيعة انه يعني التغذية فيها كي تبدا تكون علاقة متوازنة مش تكون الهرمونات متوازنة والتغذية بما انها هي شنو فيها فيها الطاقة اللي مش تحافظ على صحة البقرة ومش تعطيها الإدرا الحليب وبالطبيعة يعني حتى
0: مش تنصح الفلاحين خاصة امام غالي الاعلاف
3: تستعمل تغذية متوازنة يعني والحمد لله يعني عندنا برشا مهندسين يعني قاعدين يقوموا في الارشاد يعني مثالش وقت ناخذوا يعني راي انسان مختص باش يعطيك العلاقة اللي تناسب بقرتك هي احتياجاتها الخاصة الحليب نتاعها كذا باش تعطيك معناتها صحة حيوانية باهية باش تكون الهرمونات تكون بدورها في الوقت المناسب وكل شيء. التغذية دي راهو حتى فيتامينات وحتى معناتها يعني معادن يعني مهمة جدا يعني في تكوين ليزورمون نتاع التبويض وكل شيء. ثالث حاجة
0: العامل الثالث
3: الصحة الحيوانية. نحن برشا نعرفوا اللي معناتها الصحة نتاع الرحم نتاع البقرة يعني ينجم خاصة بعد الولادة يصير له معناتها يتصاب بأمراض.
0: مهندسة شادي المهدي تفضلي.
3: يتصاب بعديد من الأمراض خاصة يعني نعرفوا الناس كل المتريد يعني التهاب نتاع الرحم. الأمراض هذه ما تخليش العملية نتاع التلقيح تنجح وإلا البويضة معناتها باش يتكون الجديد. دونك المهمة الفلاح باش ما يتعرضش المتريت ولا نمضو المتريت انه فما برنامج يقوم به نتاع التغذية نتاع التغذية نتاع رعاية حيوانية وصحية ويستشير الأطباء البياطرة ويكون معناتها ما يخليش البقرة نتاعه خاطر قدر لكن خسرة الحمل يعني الجهاز نتاع الانتاج نتاعك الكل مشي.
0: هل يتم مواكبة معناها الفلاح الكل ارشاده ام دوركم تقني فقط؟
3: بالنسبة لنا نحن يعني بالطبيعة هو ديما ننصحوا الملقحين نتاعنا باش يعني مش دوروا انه يمشي يحط زريقة ويحط التلقيح ويمشي على روحه. تم علاقة راه وتواصل بينه وبين الفلاح معناتها يلزم ينصحوا يلزم يرشدوا لان هذيك منين تتسبب الثقة بين الفلاح والملقح.
0: واضح.
3: دور كذلك فما معناتها زاد كيف كيف زاد أبار العوامل هذوما اللي ذكرتهم فما عوامل أخرى تجي اللي هي كفاءة الملقح زاد عندها قيمتها معناتها ديما الملقح اللي عنده خبرة وعنده إكسبرينس وعنده تقنية وعنده كذا هو اللي نجم معناتها يلزم يمارس العملية هذه بكفاءة ويحط يعرف يحط الزريقة في بلاصتها وكذا هذاك مهم جدا الحاجة الأخرى معناتها أبار كذا البذور الحيوانية في حد ذاتها البذور الحيوانية برشا يقولوا هكا تاخذوا فيها مجانا من عند الدولة حاب نعلق على الحكاية هذه راهو
0: بذور وفصلنا مدام علاش علاش بالضبط الهولشتاين مثل مش
3: البذور الحيوانية هذه كي تبدأ أنت عندك كراس شروط مراهي النشاط التلقيح الاصطناعي ما يتمارس إلا بكراس شروط وهذا قانون صادر عن وزارة الفلاحة في 12 فبراير 2001 ماهوش نشاط اعتباطي
0: ما تقلتوا لي إلا ثم توكي يلقوا في الشارع ثم ثم ثم تلقيح عشوائي
3: طبيعي
0: ثم تلقيح عشوائي
2: أنا بالنسبة لي أنا بالنسبة لي
0: موجود ثم في المهدية
2: موجود ثم الهياكل الرقابية مش قاعدة تخدم على روحها زادة ممنوع عليه ما عندوش مسلك ممنوع عليه باش يلقح في المهدية المسالك هذه تحدث من طرف وزارة الفلاح المسلك ولاية المهدية واخذتها المجمع
0: ثم خواص قاعدين يمسكوا
2: خواص قاعدين يلقح وخواص قاعدين يخدم على روحهم هم ديجا عندهم ملقحين رجعوا الكهرباء بعد المنافذ عمل الكهرباء وعمل دبوسة ولا يلقح أتوريات رافير هذا يلزم الهياكل معناها نتاع وزارة الفلاحة اللي هي البيطرة وغيره وتراقبهم أنا بالنسبة لي أنا ما نخبي شيء
0: خلينا نكملوا شادي المهدي مهندس
3: مديرة
0: مجمع التعديلات في المهدية
3: البذور الحيوانية صحيح نجيبها سيدي ثابت لكن مش نجيبها ونبيعها للفلاح نقول تفضل هاي البذور الحيوانية وهكاك معناتها ما عندي حتى كلفة البذور الحيوانية إلى جانب أنك تأخذها مجانا راك أنت تخسر عليها في تكلفة كبيرة ساعات ما يحسبهاش حتى حد ما يحسبهاش الفلاح أنت تأخذها مجانية كيفاش تخسر ولا كيفاش معناتها تقول لي بعشرين وتقول لي بثلاثين وتقول لي بكذا البذور الحيوانية أول حاجة يزلك توفر هالها هي أنها تتحفظ في أزوت ليكيد يعني البذور الحيوانية إذا كان ما حفظتهاش في الأزوت هذا ليكيد هو الأزوت عبارة تجميد تبريد يعني خاوية متاع أزوت تحت 196 درجة
0: ظروف مناسبة
3: تحت 196 درجة إذا كان خرجت البذور الحيوانية هذه البرة وما تحفظتش تموت تكون يعني زايد كتحطها كما تحطهاش دونك يعني هذا تكلفة كبيرة في شارج ثاني حاجه معناتها عندك كلفه نتاع سيارات عندك كلفه نتاع التنقل يعني معناتها مش تمشي من مكان الى مكان ومن فلاح الفلاح كيف كيف زاد فما يد عامة تخلص فيها فما اجر فما يعني حاجات اخرين اللي هما لوازم التلقيح من القوم يعني القوم اللي القفازات اللي جاين القصيبات اللي تستعملهم باش تحط فيهم الزريقه نتاعك البيستولي معناتها كيما نقولوا احنا الكراني نتاع التلقيح وشهاده التلقيح والمتابعه والتسجيل والانفورماتيك والكل معناتها هذا الكل يدخل راهو في عمليه التلقيح الاصطناعي دونك عمليه التلقيح الاصطناعي راهي ماهيش مصيبه هي مراقبه من عند الدوله يعني كي تعطيك اليوم بذور حيوانيه بذور مسعرة زادة تعطيك بذور حيوانية اليوم الدولة تعطيها لك لكن في المقابل في آخر الشهر راك يلزمك تجيها وتقول لها راهي البقرة هذه معناتها السلالة اللي عطيتها لي هذه في أي بقرة حطيتها وتابع أنا فلاح وشنو رقم بطاقة التعريف يعني فما عملية نتاع تنسبين معناتها تجي وبعد تسجل التلقيح هذيك وتمشي في تقرير وتمشي
0: متابعة
3: وتمشي متابعة وتقييم معاه بالطبيعة مع هي مصالح وزارة الفلاحة والكل لأن هي معناتها هي اللي باش تشوف بضاعتها وين مشات وكيف ردت معناتها
0: مستفيدين مدام ماذا تفعل الفلاحين معاكم مدام؟ مستفيدين
3: بالطبيعة الفلاح المجمع عنده خبرة 27 ولا 28 عام يعني في المهدية هو يعني الجهة المخولة اللي تلقح في التلقيح الاصطناعي الأبقار في كامل الولاية يعني الفلاح يعرفوا المجمع ويتعاملوا معاه والحقيقة وصلنا معناتها حققنا نتائج راهي رهيبة في سنة 2006 معناتها في وقت اللي فما قطيع وفما حوض لبني يعني حققنا يعني نسبة اللي هي ما صارتش معناتها في حتى ولاية اللي هي وصلنا 33 ألف تلقيحة في السنة
0: وتوكي بعد 20 عام
3: 33 ألف تلقيحة
0: بعد 21 عام
3: بعد 21 عام وصلنا 9500 تلقيحة في السنة
0: ممتاز.
3: شوف يعني مش ممتاز يعني طبعا على الاخر
0: هي اوكي مع ازمه مع الازمه الموجوده مع الازمه مع 9000 10000
3: المنظومه والمشاكل نتاع المنظومه يعني هو في الاخر ريت كيف يرجع يقول لك سعر رهيب لانه كان الفلاح متفرهد يعني ريتها الازمات هذه كلها تتخلق يعني سعر الحليب اللي هو حكايه بسيطه جدا يعني اللي هي ما تكلف حتى شيء الفلاح اليوم وقت اللي هو معناتها يكون ياخذ في حقه الخدمات اللي تتقدم للكل يخلصها باريحيه ما يكونش مديون بالطبيعه راهي كلها سلسله وكلها حلقه يعني في نجاح المنظوم يعني التلقيح يوصل في بلاصته ما تصيرش فما باش اشكاليات يعني تتوفر له الخدمه في كل وقت ما تصيرش مثلا راهو ابسط حاجه كانت تيح كهرباء امبان ما تنجمش توصل الفلاح وتوضي عليه الدوره مع التناسليه
0: لي ودي عليك برشا حاجات. سي يوسف انا جيتك سي محمد جاب سي يوسف قداش عندكم من تقني مختص في التلقيح دونك؟
1: توا حاليا عندنا
0: لو سمحت
1: خمسه عندنا خمسه ملقحين هم حديثين وعندنا
0: ناشطين يدوروا كل نهار
1: كل نهار نتبعوا فيهم راهو بالجي بي اس وكله قاعدين يخدموا والله ما نزيد نحييهم بالمناسبه هذه خاطر قايمين بدور كبير خاطر تعبنا ما جبناهم راهو جبناهم عطونا مده معينه 23 يوم باش نعملوا نجيبوا ملقحين باش ما يتسكرش المسلك خاطر وقعت فيه اشكاليات وبارك الله فيهم ضحاوا كانوا يخدموا في تونس وفيهم جبناهم امراه معناها مهندسه معناها واحد والله صدقني نجيبوا لها سيمونس تلقاها في بوت في السيف في بوت وطابليه في في في شركه بلاد الشامخ وبارتو اللحظه بربي
0: شيء اتاني شويه وقت تفضل ايس محمد فلح مخرجت بمجمع التعبدين
2: لكان المجمع تحبه يخدم
0: مكرونه سمحت
2: لكان المجمع ذا تحبه يخدم ويواصل العمل نتاعه كما ينبغي التعبدين ترجع للطريقه القديمه التلقيح يرخص من الحليب وهي تسب المجمع الفلوس هما كيما هما توا ايش عملوا المنبع نتاع الفلوس نحوه لا برا دبر راسك معاهم كانوا ياخذوا على التلقيح في اليمرند احنا بالنسبه لنا احنا حليبنا عندهم المجمع يلقح ويوصل لهم التويصلات ينحي ويقتل الفلوس ويحاسبوا المجمع هذا تحب المجمع يوقف على ساقيه فما حاجه اخرى نحب نحب نعرج عليها
0: يا ربي نحب نتفاعل مع متابعين البرنامج ومتابعين بكثافه شكرا لهم سي محمد القاسم يقول لي يسالكم سؤال قداش فيه المخالط؟
2: شنو؟
0: المجمع قداش فيه المخالط؟
2: لا فين الخيرات هما؟ فيهم 10 من الناس فيهم 3
1: لا يحكي لك هو الخيرات جدد هما اللي عملناهم
0: هو
1: تقريبا 30 معناها
0: 30 خيرات سي محمد القاسم 30 خيرات
2: ما
0: باش يخدموهم
2: ما باش يتعدوا ما باش يتعدوا لانهم هما تو 30 خيرات مش يسمح لك القانون هيئه تسييريه تسير لفتره زمنيه معينه تقبل الخيرات وتعمل جلسه عامه انتخابيه وتطلع مجلس اداره جديد
1: وسخليفة بربي
0: ملا اشكال قانوني
2: راهم متمسكين به المجمع مش يحلوا لا زايد ولا عامر
1: والله حتى صرت الاشراع
2: احنا على عرايض عند وزير الفلاحه تو متمسكين به احنا كفلاح انا كفلاح مستعد معناها مستعد نعمل نمبورت كوا مستعد نهز لافتة قدام خسر الرئيس
0: حفاظا على
2: المكسب هذا مكسب الزحف انا كسلطه اشراف وكوزير مكسب الولايه المدينه تجي تنحيه انت بجرد قلم
1: ما فماش
2: عليه ولا تطلب نحانه هذوما مشكلتهم مشكلتهم عندهم عضو موجود كان في المجلس خطوه نجيب لك من الاخر العضو هذاي قام قضيه نتاع تحرش لا
0: بربي بربي الزينه ما اللي فينا كفونا في ولايه في انا فاهم وبرنامج صوت من الشيخ طلال الزينه بربي لا خلينا عايش لا خلينا عايش لا خلينا عايش سوس انا نتعدى على النايب والبوس
1: تقريبا 10 ناس 10 بيرسونيل يخدموا بكوادر وملقحين
0: مكونه سبعه سوس سوس مرتر رئيس مجمع التعديات بالمهدي
1: وبالمناسبة هذه
0: قلنا
1: راهو ماهوش مستحيل وموش حتى واحد نتجاوزوا الخلافات هذه كل كل انسان عنده حق ياخذ بالقانون انا مستعد راه من تو غدا انا قلت حتى اللي سلطة الاشراف وهم مشكورين سلطة الاشراف يحاولوا راهو لا قلت لك انا غلطني في ممثلة نتاع وزير الفلاحة جات بالذمة من الكونجي نتاعها وجات على الاوبجي هذا باش نعديه وكذا خاطر مصلحة عامة وكذا ما رانا كان ثم خمسة من الناس ملاها قال لك لا احنا مش ننسحبوا ونعملوا شنو ونسكروه خير قرارات ماهيش في بلاصتها انا نطلب بكل لطف من جميع المسؤوليه على راس السيد قيس سعيد رئيس الدوله باش ياخذ قرار في الحاجات هذه راهو فلاحها مشات اول حاجه الساعب الحليب صحيح. هو الكارثة الكبيرة
0: والفلاحة قادم يبيعوا
1: اكتراس يا خليفة تبوز الماء توصل ب 12% و 15% ويترك الحليب معناها قاعد بالصوم هذاك هو تو عنده قداش من عام هذا راهي مهزلة. نطلب كل لطف من كل المسؤولين وكل أخيان الزملاء ياخذوا يتحكموا العقل ويقوموا بحاجة قانونية قانونية ماهوش معناها تجاذبات. أنا مستعد يعني من غدوة كذا نتخلى على الوحدة سلطة إشراف تاخذ دور بتاعها مدة معينة تحيين قائمة بتاع المخالطين ويكون المجمع مكسب للولاية المهدية ماهوش لشخص معين.
0: مدام كلمة الختام إذا كان عندك حاجة
3: كلمة الختام دي مقول راهو معناتها اللي بنيناه يعني مسيرة كبيرة ونجاحات كبيرة معناتها عرفتها ولاية المهدية في النسيج التعاوني الكل يعني من التعاضديات من فلاحين من خرطين من مجمع التعاضديات يعني هذا الكل ما نخسروش بتجاذبات وصراعات وخلافات أشخاص. عندنا قانون في الأخر عندنا مشعول وجهات مختصة وجهات إدارية وقضائية يعني القانون هو الفيصل عندك حق تو تاخذه كل إنسان عنده حق أخويا ياخذه.
0: كاميرا سي معز لو سمحت
3: ما يجيش هذا يراه بصراعات وكذا الفلاح ماهوش ناقص هو باش يسمع معناتها في الاخر هاو صاير في المجلس الفلاني هاو صاير في الشركة الفلانية. الفلاح راه اليوم معناتها حط راس ماله وانخرط في تعاضدية يستنى منها في مقابل ويستنى منها في نجاح ويستنى منها في فايدة باش ما تهموش هذه ما يهموش في الاخر. نعرف اللي الفلاح اليوم يستنى بذرته في التلقيح يعني مهمتي كمديرة يسهر على ايصال المهمه هذه النشاط هذا لازم يوصل الفلاح اليوم كوت كوت هذا هو اللي يهمني بالنسبه لي دوري كمديره في الشركه خاطر بعد تعليق يعني على بين قوسين على مديره تخدم محاضرة نخدم في اطار صلاحياتي المقوله لي اليوم مهمتي كيكسواش مش يكون
0: تقنية.
3: مهمتي اني اني كالفلاح الملقح يوصل لك الفلاح ويلقح له بقرته ونطلب من الناس الكل يعني تحكيم العقل وتحكيم ونحيي
0: وتجاوز الخلافات
3: تجاوز الخلافات يعني علاش ثلاثه راي المجمع تونس مصغرة فهمت كي تشوفها لكن راهو كل حد كيف يقعد بينه بالروحه يعني راهي المصلحة العامة تخلينا لازمنا نوقف مع بعضنا ونحيوا الخلافات على جنب. وشكرا
0: مرة أخرى. سي كلمة ختام سي يوسف بن منصر رئيس مجلس إدارة مجمع التعاضديات بالمهدي تفضلي.
1: من غير أمين المال توا عندنا فلوس في البنكة معناها ما تبلوكين ما عندناش المجلس توا هو الوحيد أنا توا قاعد التسيير المفروض
0: مش أمين المال
1: لا أمين المال ولا أعضاء أنا حاليا مش واحد الوحيد
0: وتفرجوا عليك في
1: المفروض عليه مفروض عليه راهو عملنا مطالب بعثنا مراسل
0: ايوه معناها وزاره الفلاحه والسلطه الجهويه والاداره المركزيه تتفرج عليكم
1: معناها اش تحب تعمل مع المراسلات وحبوا هما باش يعملوا جدول كيما حكيت لك ونخرجوا مع المشكل القانوني هذا اللي ساير معناها هذا لكن الغالب ناس رات طريقه اخرى معناها في المعمل
0: معناها تطالب انت بقرار
1: طالب قرار يكون جريء وحق بالقانون وكل انسان يعمل حاجه يتحمل مسؤوليته اما حاجه برك الشركه ما تسكرش وهي عداش علاش بتسكر هي قاعده تخدم على روحها معناها ما بطلتش بكل هذا عندنا وثائق كل شهر كما قالت المدام انا كل شهر نعملوا اللي عملناه كليك موثق يمشي لديوان تربية الماشية ونزل نمشي بيه
0: لزيزة معنى انت كلش قاعدين تخدموا قاعدين تخدموا
1: تخدموا ما حبسناش احنا
0: ما حبسناش خدمة واضح سمع الزب ربي عاودنا نقول لنا وقتاش يفرج ربي بعد في البرنامج مدام شادي المهدي مديرة مجمع التعاضديات بالمهدي
3: جزء تذكير راهو المجمع يقوم بنشرات ويأمن فيها على كامل الولاية عبر خمسة مسالك بالنسبة للتعاضديات كما نقولوا بالنسبة للمناطق نتاع السويسي ولاد الشامخ وهذوما فيهم يعني ملقح الرقم النداء هو 97 985 249 بالنسبة لمنطقة شربان وهبيرة عندها معناتها والجم يعني فما ملقحة موجودة على ذمتهم ورقم النداء هو 96 093 404
0: تابعين المجمع هذوما.
3: بالطبيعة هذوما المسالك اللي تابعين المجمع وأرقام النداء يعني كيحب فلاح يتصل يعني على التحالف الاصطناعي يعني هذوما الأرقام اللي يتصل بها. بالنسبة لجهة مالولوش والشابة عندنا 98 587 853. بالنسبة لسيدي علوان والبرادع والرجيش عندنا 98 587 742. بالنسبة للمهدية وبومرداس عندنا 98 587 853. وإذا كان هذا من الكل ما نجموش راه معنا إدارة المجمع اتصلوا بيا ونحاولوا في كل الأوقات يعني ندللوا من الصعوبات هذه باش الفلاح في الآخر عشنا بيه يكون فرحان.
0: اسمعوا بالرجل فلاح مخرط لا واحد وصدق البرنامج غير ما تعملي مشاكل البرنامج
2: بدون استجداء
0: بدون استجداء
2: فماش تكون هيئة تسييرية حالا وتقوم مقام مجلس الإدارة يتحل والهيئة التسييرية تنظر في الانخراطات الجديدة وتحضر إلى جلسة عامة انتخابية
0: واضح.
2: هذا النداء تاعي ما فماش هذه والمجمع مكسب الولاية المهدية وفر مربين أبطال بولاية المهدية ما يزموش يتحل وفيه ناس تاكل في الخبز ما ناس تخدم أنت من أجل يعني من أجل شخص باش نخلي ناس بطالة وقت وبطالة وقت وبطالة تو وقت لكن عندنا إمكانية مد يد المساعدة باش الشركة دي تقوم بمقامها.
0: هذا المجمع سوف نصر وفي الوقت ومخش الحساسي معز يقول لي في الوقت
1: احنا مش نقول كل كلمة حاجة بركة نداء للفلاح الكل قال الإشاعات يطلعوا فيها المجمع سكر المجمع فلس المجمع كذا المجمع يخدم معناها جمعة كاملة الأسبوع كامل وشهر كامل عمره مكان سكر ويخدم وفي دون كوندسيو من أمريكا.
0: وبكم اليوم أنتم المجمع أخذتوا حق الرد دليل على حيويتكم دليل على وجود هذا المجمع هو والتعددات كلها هي الحقيقة مكسب المهدي خاصة للمنوال التعاضدي المميز في المهدي تجربة اقتصادية مميزة وخاصة بالمهدية. هذا المجمع هو مكسب لقطاع تربية الماشية ولمربي الأبقار في أزمة ولكن يحتاج إلى قرار جري وقتاش يفرج ربي مع تحقيقات خلف الصويح.
4: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد الناتشة والماشطة الردة الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو MFM.

0: في الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى التيك توك راديو ام اف راديو ام اف ام اف ام ديما معك.
1: جام جام

فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك، تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني نتاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية وكارنيه سي ان اس اس، مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفلاي 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة خبرة.

0: فوق مهم برشا، ستورياتك برشا، ولاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فرنسي و 29 جيجا 29 دينار و 600، زيد معهم ديزابيل اون ليميتي بيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع صحابك احبابك وعائلتك. لوفر فرنسي تاع تي تي، برشا انترنت وبرشا مكالمات.
1: Retour du programme sur votre radio
2: MFM.
3: MFM, it's now.
2: It's now.

0: La suite après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد الناتشا والماشطة الردة الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار
0: Retour du programme sur votre radio MFM اسمه MFM على 105.5 FM في المهدية على 105.5 FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net

0: la suite après la pause.
1: C'est la pub. Téléphone, moins barge. Storyettes, barge. Oulettes, barge. TikTok, vidéoettes, à la groupette, barge. Ou hackettes, ou téléphonettes, zada, barge. Ou le barge, il hab le barge. Ma TT Fancy, ou 29 giga, 29 dinars ou 700. Zid ma honte des appels en illimité vers tous les réseaux, mais je t'arrête que ma t'hab, ma s'hab, ahbab ou aïe. L'offre Fancy ta TT, barge internet, ou barge moukalmet.
2: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد الناتشة والماشطة الردة الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي نيح لكان في السقيفة الكحلة يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش نضمنولك معادلة الأقدمية يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة أفولايت 98-320-547 شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة خبرة
3: توا ماذي ساعتي على مزاج
4: Retour du programme sur votre radio.

أثار وبحر فيها تتلم من ملوله صلقته الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردة الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار

ماكسيمو ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم. www.mfmtunisie.net.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الرديل حرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي الأقدار هارس المهدية في المنار
0: تليفونك مهم برشا ستورياتك برشا ويلاتك برشا تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا والبرشا يحب البرشا مع تي تي فرنسي خو 29 جيجا 29 دينار و 600 زيد معهم ديزابيل اون ليميتي باغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع صحابك احبابك وعائلتك لوفر فرنسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات توا ماضي ثلاثة على مزاج retour du programme sur votre radio.

ام اف ام على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام

اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم.

0: من راديو ام اف ام نرفع الى حضراتكم الان اذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله اكبر الله اكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

0: أنا فاهم اتنعوش
1: اتنعوش. Yeah.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة تعليل إمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمن لك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاي 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة. أثار وبحر فيها تتلم، من ملولش صلقتة الشابة للجم، بلاد اللاتشة والماشطة، الردة الحرير، الجامع والبرج الكبير، فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة، يا عالي الأقدار هارس المهدية في المنار.
0: توا الأربعة متاع العشية على منزل du programme sur votre radio.

ماكسيمو ام اف ام على 105.5 FM في المهديه، على 105.5 FM في المهديه، 104.5 FM في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم www.mfmtunisie.net.

0: la suite après la pause.
1: C'est la pub. Facebook, moins barche. Storyetek, barche. Ouletek, barche. TikTokek, videoetek, à la groupetek, barche. Ouhkayetek, ou téléphonetek, zada, barche. Ou le barche, يحب البرشة. مع تي تي فرنسي خو 29 جيجا 29 دينار و 600. زيد معهم دي زابيل اون ليميتي بيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع صحابك احبابك وعائلتك. لوفر فرنسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.
2: الله يعينك، حضرتش الكهرباء
3: مريقلة. أما نصيحة، عود عمل لها لونتروتيا في وقته.
2: عندك الحق، حتى هي ولات تاكل في ليسانس ماكلة.
3: بالطبيعة، إذا ما تعملش لونتروتيا في وقته تخلصوا ليسانس.
2: أي خليني نمشي نخلص ونقصد ربي.
3: دقيقة مدام، جست خنزيدو نفقدو العجيل.
2: حتى العجيل يدخلين في لونتروتيا؟
3: بالطبيعة، هما روح الكهرباء.
2: منين نعرف عليها أنا قداش لازمهم هواء؟
3: سهلة برشا، تلقاها مكتوبة في المونطون تاع الباب ولا في باب الريزيرفوار ولا في كتاب الكهرباء.
2: أي بي؟
3: تعرف يا مدامة، تبديل الفلتروات ومراقبة ضغط العجالي ينجموا وحدهم يتفاداو زيادة في الاستهلاك توصل ل 40%.
4: صيانة وقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة.
5: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
6: أثار وبحر فيها تتلم، من ملولش صلقتة الشابة للجم، بلاد الناتشة والماشطة، الردة الحرير، الجامع والبرج الكبير، فيها الشفاتي نيحلة كان في السقيفة الكحلة، يا عالي الأقدار هارس المهدية في المنار.
7: Retour du programme sur votre radio.

0: la suite après la pause.
1: C'est la pub. Téléphone, moins barche. Storyetek, barche. Ouletek, barche. TikTok, vidéoetek, à la groupetek, barche. Ou hakeetek, ou téléphonetek, zada, barche. Ou le barche, il aime le barche. Ma TT Fancy, ou 29 giga, 29 dinars ou 700. Zide ma honte des appels en unité vers tous les réseaux, mais je t'achète quatre mois de hab, ma sahab, ahbeb ou kouaïl. L'offre Fancy ta TT, barche internet, ou barche moukalmet.
2: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار، شركة تعليل إمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاين 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة خبرة. أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد الماتشة والماشطة الردال حرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي الأقدار هارس المهدية في المنار

ام اف ام على ديجيتال على ديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى تيك توك راديو ام اف راديو

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد الناتشة والماشطة الردي الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار

0: 18 après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد الناتشة والماشطة الردي الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي نيح لكين في السقيفة الكحلة يا عالي لكدار هارس المهدية في المنار فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش نضمنولك معادلة الأقدمية يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة أفولاين 98-320-547 شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة
2: تليفونك مهم برشا ستورياتك برشا وريلاتك برشا تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا والبرشا يحب البرشا مع تي تي فرنسي خو 29 جيجا 29 دينار و 600 زيد معهم دي زابيل اون ليميتي بارتو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع اصحابك احبابك وعائلتك لوفر فرنسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات
3: توا الستة متاع العشية على مزاج Retour du programme sur votre radio.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،

رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: Facebook, moins barche. Storyetek, barche. Ouletek, barche. TikTokك, فيديوهاتك على جروباتك, barche. وحكاياتك وتليفوناتك زادا, barche. والبرشة يحب البرشة. مع تي تي فرنسي, خو 29 جيجا, 29 دينار و600. زيد معهم des appels en unlimité vers tous les réseaux, باش تحكي قد ما تحب مع صحابك, أحبابك وعائلتك. لوفر فرنسي تاع تي تي, برشة انترنت وبرشة مكالمات.
2: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة, تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة تعليل إمام للخياطة والتطريز في قصور السيف, تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك, تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش, نضمنولك معادلة الأقدمية, يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاين 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز, أكثر من 30 سنة. أثار وبحر فيها تتلم, من ملولش صلقتة الشابة للجم, بلاد الماتشة والماشطة, الردة الحرير, الجامع والبرج الكبير, فيها الشفاتي نيحلى كان في السقيفة الكحلة, يا عالي الأقدار هارس المهدية في المنار.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردي الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي نيح لكان في السقيفة الكحلة يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

بالي موعك دموع الكذب مسموم تبقى انت بتبلع دموعك ترجع تموت فيه وتعيد التمثيل انت بسبع ارواح خلقت

ماكسيمو ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي. سوسه والمستي وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم. www.mfmtunisie.net.

توسي حاجة جنفوك سوسانو انتوريكا يا الفو بالكاترانو غوش طمانو بوتو غوش طمانو ياك مان بورتفايك جابل ميرمانو جي توجور مو

ماكسيمو ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي. وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

MFM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي. سوسة والمستي نجم تسمعوني في جميع أنحاء العالم. www.mfmtunisie.net

اسمو ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي. سوسه والمستي تنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم. www.mfmtunisie.net.

الحلوة الليالي الحلوة والشوق

لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا حبنا